0: فيم ساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام بنت الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام على ارام اف ام

0: رام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.
0: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

النوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل

أبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات

0: بعضكم ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
1: مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، هاتف رقم 675-5747، فاكس رقم 634-3424. كما يسرنا استقبال اقتراحاتكم وملاحظاتكم على البريد الإلكتروني والمدون على المنتج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صدق الله العظيم.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
4: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
5: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
6: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.

فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

يَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ.

عليهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم.

وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم

يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى

0: سمساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلة.

من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي

0: فعلها حين يصبح وهو رب العرش العظيم سبع مرات.
1: حسبي الله
0: كفاه الله ما أهم من أمر الدنيا والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك.

0: أشعار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يسبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: أذكار الصباح.
1: أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: قدمنا لكم
0: أذكار الصباح.
2: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
3: انوار الصباح. انوار الصباح سباحة في عالم الخشوع والإيمان بين الدعاء والأذكار والقرآن. والقرآن أنوار الصباح مساحة للسكينة والذكر والإطمئنان. أنوار الصباح يوميا بداية من الساعة 5 صباحا مع محمد أمين الكعيبي.
4: الحمد لله على إنعامه والشكر له على تفضله وامتنانه. أتى الصباح حاملا معه آمالا جديدة وأحلاما قيد التحقق. حياكم الله مستمعين الكرام وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة من برنامجكم أنوار الصباح. هذا البرنامج الذي يصحبكم كل يوم بين الهدي النبوي والحديث الشريف وكتاب الله سبحانه وتعالى والعلم النافع. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا هداة مهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مستمعين الكرام، إن أفضل ما يبدأ به يومنا هو تلاوة من كتاب الله العزيز، فأنصتوا بقلوبكم واسمعوا كلام الله سبحانه.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه.

0: صدق الله مولانا العظيم. الحمد لله الذي من على أمة الإسلام بكتاب الله العزيز وبالقرآن الكريم الذي هو شفاء لصدور المؤمنين وهدى ورحمة للعالمين. كيف لا وقد نزل هذا القرآن فهدى الله به قلوبا عميا وجعل من الناس بعد أن كانوا ظلمة جعلهم هداة مهتدين. فالحمد لله أولا وآخرا، ونسأله أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم وأن يجعله لنا ولكم شفيعا يوم الدين. مستمعين الكرام، لنشنف آذاننا بأحاديث من أحاديث الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم.
1: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهودية أو نصرانية. قال: فاستحلف عمر بن عبد العزيز أبا بردة بالذي لا إله إلا هو 3 مرات أن أباه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فحلف له. وفي رواية: إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار. وفي أخرى قال: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. قال أبو بردة: فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال: أبوك حدثك بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وقال: باب منها لمن سل السيف على أمتي، أو قال على أمة محمد. أخرجه الترمذي. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجاركم الله من 3 خلال ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وألا تجتمعوا على ضلالة. أخرجه أبو داود. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وللبخاري أن ناسا أروا ليلة القدر في 7 الأواخر وأن ناسا أروا أنها في 10 الأواخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في 7 الأواخر. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في 7 الأواخر. وفي أخرى: من كان ملتمسها فليلتمسها في 10 الأواخر. وفي أخرى قال: تحينوا ليلة القدر في 10 الأواخر، أو قال في 7 الأواخر. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وأغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وفي رواية: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. وفي أخرى: فتحت أبواب الرحمة. أخرجه البخاري ومسلم والموطأ والنسائي.
2: أنوار السبع نورا وإيمان.
0: مستمعينا الكرام، حياكم الله مرة أخرى في برنامج أنوار الصباح. نصحبكم في هذه الفقرة المباركة إلى أعظم ما يقرب المرء إلى ربه، إنها فقرة ذكر الله العزيز الحكيم. فالذكر عباد الله يجعل من القلب القاسي أقرب إلى الله، ويهدي الإنسان إلى ربه ومولاه. نسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأترككم مع أذكار الصباح.

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: أنوار الصباح، أنوار الصباح، نور نور وإيمان وإيمان.
2: مستمعينا الكرام، بعد هذه المساحة المباركة من القرآن الكريم والسنة النبوية والذكر المبارك، نترككم مع فقرة إنشادية رائقة نصحبكم فيها بين الكلمات الرائقة واللحن الجليل.

0: يفوتني مستمعين الكرام أن نجعل في يومنا هذا نصيبا من العلم النافع، فالعلم مستمعين الكرام يفتح أوعية القلوب وأوعية الدماغ ويجعل الإنسان يقبل على ما ينفعه. فأترككم مع هذا الدرس المبارك للأستاذة والمربية الفاضلة بشيرة المخنيني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما خلقت وعدد ما رزقت وعدد ما أحييت وعدد ما أمت. اللهم صل وسلم عليه عدد أوراق الأشجار وعدد مياه البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وما أضاء عليه النهار. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم جديد وثقة في الله تزيد. اللهم بارك لنا ولكم في الأسماع والأبصار وقنا شر الأشرار. أهل القرآن، وما أدراك ما أهل القرآن؟ تكفل الله أن يرفع أهل القرآن في الدنيا والآخرة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لما قرأ قوله تعالى: فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، قال: تكفل الله تعالى لمن حفظ القرآن وعمل به أن لا يضل في الدنيا وأن لا يشقى في الآخرة. وعندما نقول حفظ القرآن ليس المقصود طبعا حفظ كامل القرآن، بل من كانت معه الفاتحة، نعم أم الكتاب، وفهمها وتدبرها وعمل بها وأيقن بها فهو من أهل القرآن. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. قيل له: كيف؟ قال: اقرأ قول الله تعالى: فنجعل لعنة الله على الكاذبين.

بر الوالدين فليست مجرد كلمات تتلى، بل حفظ القرآن وعامل به، يفهم معنى قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. حتما لابد أن يكون محسنا مع الله، محسنا للوالدين. إذا قرأ قوله تعالى وقولوا للناس حسنا، يجب أن لا يسبقه أحد على حسن العبارة ولين الكلام ولطيف الأخلاق. لما سأل عروة بن الزبير خالته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، اسمعوا ماذا قالت أمنا عائشة. قالت تخاطب عروة: ألست تقرأ القرآن؟ ينبغي أن تكون الإجابة في هذا السؤال. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ يعني الإجابة موجودة عندك. قال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. يعني ما معنى كان خلقه القرآن؟ كثيرا ما نسمع هذه الكلمات، يعني يطبق ما جاء في القرآن حرفيا، يعني حفظ مع إتقان تلاوة مع إقامة حروف ومخارج وأحكام تجويد مع تطبيق لكل ما جاء في كلام الله. ماذا تكون النتيجة؟ يقول عليه الصلاة والسلام لمن جمع كل هذا: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويرفع به آخرين، أبشري بالرفعة في الدنيا وألا تظل ولا تشقى وألا تجوع ولا تعرى وأن يسوق الله إليك الرزق سوقا. درجات الجنة على عدد آي القرآن، حتى يقال لقارئ القرآن والعامل به، ونؤكد على هذا المعنى. فقارئ القرآن ليس ذلك الذي يتلوه ثم يغلق المصحف وتكون تصرفاته وأخلاقه ومعاملاته لخلق الله عكس ما كان يتلو، هذا لا نتحدث عنه. نحن نتحدث عن من قرأ كلام الله وعمل به، فسيقال له اقرأ وترقى. إذا كان عاملا به يقرأ حتى يجد نفسه في أعلى الدرجات، في أعلى الجنان مع سيدنا محمد العدنان صلى الله عليه وسلم مباشرة. حتى في القبر عندما يجيئه الملك للسؤال يحاجج عنه القرآن فيقول: أنا أسهرت ليله، وهو يرتل. سبحان الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دليلنا، يعني فيما كنا نتحدث، عندما قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اللهم اجعلنا يا رب ممن يشفع فيهم القرآن. وقد قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام أيضا: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله. من هم؟ طبعا الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان تحاجان عن صاحبهما. أحبتي، البيوت التي يقرأ فيها القرآن عليها خيام من نور الله تهتدي بها الملائكة. حديث النبي يقول: البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتسع لأهله ويكثر خيره وتحضره الملائكة وتطرد منه الشياطين. أربع جوائز أحبتي: فاقرأوا ما استطعتم من كلام العزيز الرحمن، وأقرئوا أبناءكم، وعودوا كل من في البيت أن يقرأ وأن يسمع كلام الله، فسيصبح البيت واسعا ويكثر خيره والملائكة تصاحب أهل البيت وتفر الشياطين من هذا البيت الذي فيه كل هذا الخير. اللهم اجعل بيوتنا هذه البيوت يا رب. يقول تعالى سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم، ومن مثل القرآن يهدينا؟ فالقرآن يهدينا ويبعدنا عن المعاصي. شكا أحدهم إلى مولاه أو إلى سيده أو إلى أستاذه سوء حفظه، فقال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا

يهدى لعاصي. اللهم اهدنا ولا تجعلنا عاصين وتب علينا يا كريم. القلوب أحبتي هي محل لذكر الله، وحتى تكون نظيفة نقية صالحة لاستقبال الذكر، لاستقبال القرآن، لاستقبال النور، لاستقبال هذه الهداية، يكون ذلك بشيئين: يكون بالخوف من عقاب الله والشوق للقائه. اللهم اجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يسر لنا حفظ القرآن، ويسر لنا العمل به حتى نكون حقا أهلا له يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. دمتم في صحة وإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مستمعين الكرام، مستمع الأرمفام، نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أسأل الله أن يجعله خيرا من أمسنا، وأن يبارك لنا فيه، وأن يرزقنا فيه من رحماته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مستمعين الكرام، هكذا نختم حلقتنا لهذا اليوم. ولا أنسى أن أحيي زميلي في القسم التقني حافظ بن صالح، هذا محدثكم محمد الأمين الكعيبي يحييكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنوار السماء، أنوار السماء، سباحة في عالم الخشوع والإيمان، بين الدعاء والأذكار والقرآن، والقرآن. أنوار الصباح مساحة للسكينة والذكر والاطمئنان. أنوار الصباح يوميا بداية من الساعة 5 صباحا مع محمد أمين الكعيبي.
2: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرمفام، راديو أرمفام، أرمفام ديما معاك، ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net، على www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: ناس بكري قالوا النهار على صبحه، صباح الخير ونهاركم زين.

اثنين للجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صباحه مع كمان النهار على صباحه تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار أسوأ من المرشي وقضية الدار ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار صلطينا اهدئات كدوات كل نهار وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار عدل الموجة على رمفهم وعيش صباحك وعيش صباحك 7:02 على موجات راديو رام اف ام. بسم الله وتوكلنا على الله. مستمعينا الكرام صباح النور والسرور، مرحبا بكم في موعد جديد ومتجدد من نهار الاصبح بتاريخ اليوم الجمعه 19 جوان 2026 اللي يوافق 4 محرم 1448 هجري. بدايه يوم جديد ان شاء الله، يوم خير، يوم سعيد للجميع، ان شاء الله جمعه مباركه للجميع. وشكرا لاختياركم راديو رام اف ام باش تبداوا معنا صبحية جديدة. شكرا لاختياركم نهار الأصبح وباش تعيشوا معنا أجواء الصبحية من توا حتى للعشرة. تفيقوا معنا، تبدأوا معنا النهار وتعيشوا معنا على مدى 3 ساعات. تبعوا كل الأخبار والمستجدات وأيضا تلقوا معنا أكيد المعلومة والإفادة. الفقرات المتنوعة تنجموا التونسوا معنا ديما عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو رام اف ام، وتتفاعلوا معنا زادة بلي كومنتير متاعكم، وتنجموا تسمعونا في أمساكن سوسة والمنستير على البوند اف ام 99.8 ايضا @www.rmfm.net. وتحيه لكل مستمعينا داخل تونس وخارجها. الفريق الكل حاضر معكم صبحيه اليوم. في الاخراج معنا حافظ بن صالح، يكون معنا مهدي في الاخبار الرياضيه، اكيد متابع لاخر استعدادات منتخبنا الوطني قبل مواجهه اليابان. ايضا يكون عندنا موعد في لو بوان مارشي، نعملوا طلع على المارشي الوطني بدايه من 9:04. ضيوفنا اليوم معنا اكثر من ضيف باش يكون معنا إن شاء الله في ساعتنا الثانية، وأيضا دعيو تخير باش يرافقنا فيها الشيخ مرتضى جراك العادة شوي أخرى بداية من 7:04. الكادوات المسابقات بداية من 9:04، ذاك علاش نقول لكم كلمونا من تو على 71 134 396. الكادو متاعكم تنجموا تربحوا معنا في صبحية لرمى فهم من إهداء برا أو ميديكال ستور. مرحبا بالجميع، هذه أجمل تحيات كمال زرلي كوتي ميكرو. نقول لكم شكرا لاختياركم النهار الاصبح، وان شاء الله نكونوا خفيف الظل عليكم من توا حتى العشرة. النهار الاصبح النهار على صبيحه. وحاليا بالنسبة للدرجات الحرارة نلقاها في حدود 22 درجة مئوية في مساكن والمدن المجاورة لها. اليوم فما ارتفاع طفيف مرتقب في درجات الحرارة القصوى مع أجواء تكون معتدلة، واللي يحب يبحر ينجم يبحر. طقس اليوم مناسب، وخاصة أنه بداية من نهار اليوم وليامات الجاية درجات الحرارة باش تكون في نسق تصاعدي، يعني تمشي وتعلى بشويه بشويه. نسيس رواحنا، ربي يعين الجميع. وهذه بخصوص المعطيات الاوليه، واكثر تفاصيل تلقاوها معنا جوست بعد لحظات من توا. الصبحيه نبداو ديما بكلمه طيبه، نقولوا يا ربي مع بدايه هذا اليوم الجديد ارزقنا من فضلك، وسخر لنا يا ربي كل ما نتمناه، ربي يسر لنا كل امورنا، وربي يفتح لنا ابواب رزقه ابواب خير، وربي ان شاء الله يكرمنا بفيض نعمه. نقول امين ونقول يا فتاح يا رزاق، يا ربي العمل عليك يا ربي وشد فيك، نتوكل على الخالق ونعزمه، وان شاء الله اللي جاي خير، وربي يوفقنا الى كل خيره.

0: كمال من 7 للعشرة.
1: السبعة واثناشن دقيقة على موجات راديو رما فام. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صباح الورد لكل مستمعين الكرام اللي تبعوا فينا الوقيت ذي. نصبحوا على مدام سماح محجوب. صباح الخير، إن شاء الله نهارك أسعد ليامات مدام سماح، وربي يبارك لك إن شاء الله. تحياتنا كوثر ياسين تقول صباح الأنوار الأحلى إذاعة، نهارك زين يا لله، إن شاء الله نهارك أسعد وأطيب ليامات. تحياتنا الهاجر الحضري صديقنا وسام ساسي، تحياتنا ليك يا وسام، وإن شاء الله تثنية زينة ليك وكل مستمعينا اللي شادين ثنية لوقيت ذي. وتحية لكل الناس اللي تتابع فينا وتسمع فينا خارج تونس على تخوة www.mfm.net. هاجر الحضري صباح الورد صفاء وسليتي تقول صباح النور والسرور، إن شاء الله جمعة مباركة. أستاذ ناسي الحبيب جمعة مباركة وإن شاء الله نهارك أسعد ليامات. رشيدة بن شني صباح الورد تقول جمعة مباركة على الجميع، وانت زيدة إن شاء الله كل عام، وإن شاء الله جمعة مباركة ويومك سعيد وفي كل الأوقات إن شاء الله ربي يسعد أوقاتكم بكل خير. تحياتنا مال ليغا سر أبو قمرة عاطف ربوش شيما كرموس بن عبد الرحمن نور نهارك سعيد، خميس بن طيب نهارك طيب، وحنان قرير نهارك سعيد، مبارك حميدة سعيدة جربي. كل مستمعين الكرام شكرا جزيلا ومرحبا بكل تفاعلاتكم معنا ومرحبا بكل رسائلكم ولي كومنتير امتعكم. 13 دقيقة بعد السبعة، شنو رأيكم لقيت ذي نمشي ونعملوا طلع على التوقعات الجوية لنهار اليوم؟
0: النشرة الجوية، النشرة الجوية.
1: بالنسبة لتوقعات الطقس لليوم الجمعة 19 جوان 2026، اللي يوافق 4 محرم 1448 هجري، الطقس يكون قليل السحب بأغلب مناطق البلاد وتكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط، والريح تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط وتكون شرقية بالجنوب، وسرعتها متوقعة تكون قوية شوية قرب السواحل الشمالية بينما تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية مناطق البلاد كما تتقوى نسبيا بالجنوب آخر النهار. البحر اليوم يكون مضطرب بلا محليا شديد الاضطراب بالشمال، ويكون قليل الاضطراب ببقية السواحل، ودرجات الحرارة القصوى تكون ما بين 30 و35 درجة مئوية قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وفي بقية الجهات تكون ما بين 35 و40 درجة مع ظهور الشهيلي محليا حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. الطقس في مساكن التوقعات تقول أنه الطقس يكون مغيم جزئيا صبحية اليوم مع درجات حرارة باش ترتفع وتوصل إلى 31 درجة مئوية بعد العشرة والحداش، نحكي على الصبحية. درجات الحرارة القصوى المتوقعة اليوم أعلى من يوم أمس، توصل حتى 35 درجة مئوية مع سحب قليلة بعد الظهر، والليلة في الليل درجات الحرارة باش تكون مرتفعة شوية تقريبا نحكيه على 25 درجة متوقعة مع سرعة رياح تكون ضعيفة إلى معتدلة آخر النهار والليلة في الليل. نمشي له أوقات الصلاة. أوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، صلاة الصبح كان في حدود ماضي 3:11 دقيقة، اليوم فما صلاة جمعة الأذان بداية من نص النهار 26 دقيقة، صلاة العصر بداية من 4:08 دقائق، صلاة المغرب بداية من 8:04، وصلاة العشاء ابتداء من 9:27 دقيقة، وربي يتقبل صلاة الجميع.
0: النشرة الجوية، النشرة الجوية.
1: خليكم معنا في الاستماع، والسبعة وستاشن دقيقة شوي أخرى يكون حاضر معنا إمام خطيب الجامعة الأوسط بمساكن الشيخ مرتضى قراكي العادة، يكون معنا في موعد أسبوعي في نهار الأصباح. اليوم باش نحكيه على زكاة المال وأحكامها بعد صدور بلاغ مفتي الديار التونسية، باش نحاولوا نرجع على القيمة متاع زكاة المال بالنسبة للعام الهجري الجديد أيضا، ولا بالنسبة للعام هذية باش نحكيه أيضا على أحكام زكاة المال بكل تفاصيلها. إذن مع الشيخ مرتضى قراء ونحاولوا نفهم من بعضنا الموضوع، راجعين معكم ما تبعدوش لبعيد.

0: النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10.
1: رجعنا لكم من جديد. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا وعلى سيدنا محمد. 7:18 على موجات راديو ما فهم كالعادة، موعد أسبوعي مع الشيخ مرتضى إقرع في فقرة دعي وتخيرة.
2: دعيوة خير.
1: إذن موعد جديد من فقرتكم دعيوة خير، باش نتناول اليوم موضوع مهم يتجدد الحديث عنه مع بداية العام الهجري الجديد، هو زكاة المال وأحكامها. وسعداء أنه نستضيف الإمام الشيخ الخطيب مرتضى إقرع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخنا الكريم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، معطرة بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سلام موصول لكافة المستمعين والمستمعات، وجمعة مباركة للجميع إن شاء الله.
1: إن شاء الله جمعة مباركة للجميع، ونقول لك إن شاء الله عام هجري مبارك على الجميع وعليكم شيخنا مرتضى إقرع.
3: ربي يفضلكم جميعا، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العام وفاتحة خير ويمن وبركة. أمين. وخير لكافة المستمعين والمستمعات وعلى الأمة قاطبة. أمين. وعلى تونس بلدنا الحبيب خاصة.
1: أمين يا ربي. إذن نحكي على زكاة المال، خاصة بعد صدور وتحديد قيمة زكاة مال هذا العام من قبل مفتي الديار التونسية. حتى في البداية نعرفوا معاك شنية الزكاة، نعرفوا زكاة المال شيخ مرتضى ومكانتها في ديننا الحنيفة.
3: بالفعل أخي كمال، الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي فريضة مالية واجبة في أموال الأغنياء. نعم. يعني تدفع إلى الفقراء والمحتاجين، وأخي كمال هي تعد مظهرا عمليا للتكافل الاجتماعي. وفيها تطهيرا لنفوس الأغنياء من الشح، وفيها حفظا للمال، وفيها أيضا تنمية له. وهذه الزكاة شرعت في السنة الثانية لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مكانة الزكاة في الإسلام فحدث ولا حرج.
1: نعم.
3: فكما ذكرنا أنها تأتي بعد الشهادتين وبعد الصلاة، يعني أهمية موقعها في أركان الإسلام. وقد قرن أخي كمال دعا الصلاة في أكثر من 80 موضع في القرآن.
1: نعم.
3: وهذا يدل على شأنها ويدل على شرفها.
1: نعم.
3: وكذلك ذكر المولى عز وجل من اتصف بهذه الشعيرة، ذكره مع صفات المؤمنين المفلحين، واعتبر من منعها يعني سببا للوعيد الشديد لأنه لم يخضع لحكم الله عز وجل.
1: نعم.
3: وفي الزكاة يا أخي كمال يأتي التكافل الاجتماعي.
1: أكيد.
3: وفي الزكاة يعني فيها فلسفة خاصة، فمن فهم الزكاة يفهم أن الإسلام لا يرفض أن يكون هناك مال لا يشتغل ولا يأتي بخير، وكذلك يرفض الإسلام أن يكون المال متداول بين الأغنياء فقط.
1: نعم.
3: ينبغي أن يكون المال متداولا بين الأغنياء وبين الفقراء، لقوله تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، ولقوله أيضا لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. هكذا هو شأن الزكاة، وهكذا هو فضلها وخيرها. ولهذا شرعت، وهذا هو دين الحق، لأن دين الإسلام هو دين الحق. فما كان للحق إلا أن يظهر في المعاملات الإسلامية، فكانت الزكاة أهم مظهر من تمظهر العدل الاجتماعي والعدل في مسألة الأموال. فنعم المولى ونعم النصير، والحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان، وكفى بهما نعمة.
1: نعم. إذن الزكاة مش فقط صدقة والإحسان، هي حق أوجبه الله سبحانه وتعالى، وهي أيضا وسيلة لتطهير المال والنفس ونشر التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع كما أكدنا شيخ مرتضى إقرع. سؤال لنا، متى تجب زكاة المال والنصاب المعتمد لهذا العام، وكيفاش نحسبوها شيخنا؟
3: بالفعل أخي كمال، لكل عبادة فيها شروط وهذه الشروط بالنسبة لزكاة الأموال تأتي على ثلاث شروط. أول شيء هو كمال وبلوغ النصاب. والمقصود بالنصاب، النصاب هو الحد الأدنى التي تجب فيه الزكاة. يعني إذا كان ما نوصلش القيمة المالية هذه ما لا أطالب بالزكاة. ويعادل اليوم يعني ما قيمة 85 جرام من الذهب عيار 24، فكيف يحتسب مفتي الجمهورية يعني قيمة النصاب؟ يعني يأخذ 85 جرام يعني من الذهب الخالص عيار 24 فيضربها في ثمن الغرام الواحد فيتحصل على القيمة التي يعني جاءت بها الفتوى يوم أمس. وكذلك هذا الشرط الأول. أما الشرط الثاني فهو مرور الحول، أي يمضي على النصاب عام قمري هجري كامل في ملك صاحبه. يلزمش المال هذا كي يقل على النصاب، إذا كان مثلا عدت سنة ولكن قل هذا المال على النصاب استعمال في أمر ما ثم عاد إلى نصابه هذا لا تجب فيه الزكاة، لأن غني يكون المال لم يتغير يعني إن زاد فيمكنه وإن نقص فهذا لا يعتبر قد دار عليه الحول، بلغ النصاب ولكنه لم يدر عليه الحول. والشرط الثالث هو الملك التام، أن يكون المال يعني ملكا حرا وخاليا من الديون التي تنقص النصاب. يعني إذا كان مش يحسب لسان النصاب لازم يطرح منها الديون المتخلدة بالذمة. وكذلك المال المغصوب والمال الحرام هذا ليس فيه زكاة، يعني المولى عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبة.
1: أكيد.
3: ومقدار هذه الزكاة أخي كمال يعني تأتي على

0: تبيعه باش تحج بيه أو خبيته باش تبيعه من بعد فهذه تحتسبه يحتسب القيمة متاعه وتضاف الأموال المدخرة والأموال الموجودة وتأتي أيضا حتى أخي كمان على عروض التجارة. مثلا إنسان عنده قطعة أرض يحب يوقف لها السعر متاعها ويستنى حتى تبلغ السعر متاعها لما شي بحابين وبيح هذه يلزمها تدخل أيضا في من خلال تحتسب وتضاف للزكاة. يعني إذا كان عنده أرض يعني يستغلها هو وموش عندهش نية البيع فهذه لا تحتسب في عروض التجارة. فكل هذا ما يعبر عنه بالوعاء الزكوي يعني يضم هذه الأمور ونطرح منها الديون المتخلدة بالذمة وبالتالي يعني نتحصل على الوعاء الزكوي إذا كان بلغ النصاب وقت هذا كان يعني يدور عليه الحول فتخرج الزكاة. احنا مش نكون عمليين مثلا انسان عنده اموال مدخرة في البنك ولا في البوسطة ولا كما يحبوه يعني اذا كان نهار تالي يوصل النصاب يعني فانه يقيدك التاريخ لو وصل فيه النصاب ويستقبل به سنة يعني السنة الجاية يستقبل به. اذا كان الاموال هذيك ما نقصدش يعني ما صرفش منها وكل شيء فانها تبقى والزكاه واجبه فيها الى حين يتم يعني سنه قمريه وقتها يخرج الزكاه 2.5% على القيمه المرصوده هذيك اللي يرصدها ويخرج 2.5% يعني على المليون يخرج 25 دينار هكذا يحتسبه. اما اذا كان نقصت على مقدار النصاب فهذه لا تجب فيها الزكاه. اما الانسان يرد باله راهي تضاف لها فلوس اخرى ذهب معادن فمن سن مخزنة يعني فلوس في شكل حديد حطتها ولا عروض نتاع تجاره ماشي بيعها كل هذه فيها طريقة في الاحتساب ويعني لكل أمر له طريقته.
1: نعم نصاب الزكاة العام هذا هو 34,369,350 هذا هو
0: بالفعل أخي كامل برشا ناس مشي بال وهذا يبقى على السنة كاملة لا هو متغير فكرينا سعر الذهب يتغير مثلا احنا كنجي نحسبوا الزكاة نهار الوجوب بتاعها يعني كيفاش نعمل خطر بما أن الذهب بيتغير والمفتي حددها عادة في أول سنة الهجرية ولكن هذا السعر يتغير على مدار السنة فإذا أردنا أن نحينه طريقة سهلة نضرب 85 في سعر الجرام ذو 24 يعني في يعني بورصة نتاع الذهب يعني فيعرف مقدار النصاب لأنه يتغير يعني في سنة واحدة ممكن يتغير يزيد حتى 10 ملايين حتى 15 مليون يعني فالإنسان يحترز من هذه المسألة.
1: واضح بيه واللي هوك يصعد صعب عليه مسألة ولا أكيد ينجم يستشير عنا تبارك الله مختصين يعني موجودين ينجم يستشيرهم باش يعرف شنو عنده بالضبط. شيخ مرتضى نكملوا معاك كنت حكيت لنا أيضا على الأموال اللي تجب فيها الزكاة وجاوبت يعني على النقطة هذه. في الأخر لشكون تعطى زكاة المال ونختموا مع أهم التوجيهات اللي تودون تقديمها للمزكين.
0: أخي كمال هي زكاة الأموال تصرف في مصارف ثمانية ذكرها المولى عز وجل في سورة التوبة يقول تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. يعني نجيو نشوفوا المصرف الأول هو الفقراء والمساكين. الفقراء هما أشد الناس حاجة والمساكين لهذه الزكاة. الفقير أخي كمال هو الذي لا يملك قوت سنة ينجم يكون ياخذ مليون في الشهر وعنده 4 أو 5 صغار ما يلحقش يعني شهريته ما تلحقش هذا يعني يعني نجم تخرج عليه الزكاة. والمسكين اللي هو يعني خدم أحزان كان يخدم نهار ذكا عنده نهار ما يخدمش ما عندوش هذا يعني أيضا يعتبر من مصارف الزكاة. العاملين عليها يعني معاش موجود الصنف هذا كان يعني ما كانوا قبل يجمع الزكاة وهذوما يقتصلهم شهريات من تلك الزكاة. والمؤلفة قلوبهم كانوا هما الحديثي العهد بالإسلام هذوما يعطوا من الزكاة. والرقاب هي تأتي في تحرير العبيد وفكاك الأسرى قديما. والغارمون هو صنف ممكن برشا ناس ما يعرفوش هم المدينون العاجزون عن السداد يبدأ إنسان مديون عن الدين نجم تعطيه من فلوس الزكاة يعني هذه هي باش يخلص الدين يعني برشا عباد ما يعرفش المسألة هذه. وفي سبيل الله كما المشاريع الخيرية العامة كما بناء المستوصفات بناء المعاهد كل ذلك الخير يعني مصرف في سبيل الله.

0: نعم.
1: وابن السبيل هو المسافر اللي هو انقطع ماله. ولهنا يا أخي كمان حبيت نبين مثلا هي أنه ينجم إنسان يقرن بين أمرين، بين أنه يكون فقير ومسكين وفي نفس الوقت يكون من العائلة متاعه يعني فبالتالي ينجم يخرج زكاته وليربح فبها أمرين، أول شيء أنه خرج الزكاة متاعه، وثاني حاجة كونه يعني قد وصل تلك الرحم،
0: يعني الأقرب في الأقرب لنا شيخ مرتضى.
1: بالطبع الأقربون أولى بالمعروف، يعني إنسان يلزم يتوجه لأقرب الناس له ويتلفت على جنابه، ما يتلفتش لبعيد يمشي يخرج الزكاة بتاعه، يعني أول حاجة يتلفت على جنابه الناس أقرب له. ولكن نردوا بالنا وش معنى ولدك اللي هو يعيش معك في الدار وزي ما تزوجش وكل شيء، يقول هذاك مش نعطيه الزكاة، ولا أبوك ولا أمك يعيشوا معك ولا بنتك ولا لا، وش هذا ما هم المقصودين بالصنف هذا؟ إذا كان بنتك عندها دار وحدها ولا ولدك عنده دار مستقلة وحده ما هوش خالط، بنتك ما هيش خالطة، هذا ما يعني بالطبع يعني تجوز فيهم الزكاة. أما أبوك وأمك وبنتك وولدك اللي هم يعيشوا تحت منك، هذا ما أنت واجب عليك مش تنفق عليهم، ما تعطيهمش من فلوس الزكاة. وأخي كمال أهم التوجيهات يعني المزكين يتتمثل في الحرص على إخراج الزكاة في وقتها، يعني إنسان يعرف وقتاش يخرجها بالضبط ويخرجها ما يأخرهاش، ويعرف أيضا كيف يحسب النصاب بدقة ليشمل ذلك الأموال،
0: يعني يلزم يتعلم أحكام الزكاة يعني وعدم التساهل فيها، هذا هو.
1: إذا كان حتى ما يعرفش يسأل، ما شاء الله أهل الخير موجودين الأئمة والخطباء يعني ما شاء الله ملمين بهذه المسائل، ما عرفش ضيقت عليه المسألة يحب يثبت يندرى فما زكاة ما فماش، يزم ويمشي ويسأل، خطر الزكاة هذه أخي كمال لا تسقط بالتقادم، مش يقولها وتعد عليها سنين وما نعرفش عليها وممكن كان فما وممكن ما كانش فما، هذه ما فيهاش شك، يزم كنتي تخرج الزكاة هذيك ولو ما ضاق عليك الحساب تقدر وتخرج، يعني ما تخليش تقول لها تعدد سنين وما نعرفش عليها قداش. وأيضا الإنسان يكون عنده إخلاص النية لله عز وجل ويخرجها للمستحقين متاعها اللي ذكرناهم، ويكون يعطي هذه الزكاة بطيب نفسه، يعني خرجها بإخلاص وبدون من ولا أذى على المستحقين، ويعتبرها تطهير للمال والنفس. وكما تفضلت أخي كمال ما هكش عامل مزية، يعني هذا واجب عليك أن تخرج الزكاة، أنت راك تخلص في روحك مع ربي عز وجل وقت لا تخرج الزكاة، لأن المولى عز وجل لا يقول وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ومثلا أخرى أخي كمال هي الأفضل أن توزع الزكاة في بلد المزكي ومكان إقامته حتى يدعم الفقراء تاع المجتمع المحيط به. وبرشا أخواننا في الخارج يعني نقول لهم الأولى بخصوص الزكاة نتاعكم هم أولاد بلادكم، هما أولى بالزكاة، فنحرص باش نخرج الزكاة نتاعنا في بلادنا حتى لأنه القيمة نتاع العملة تخلي أنه القيمة نتاع الزكاة تعاون برشا ناس وتسكر لهم برشا ثغرات. وكذلك الإنسان يلزم يعلم أنه ينجم كما الزكاة يخرجها يعطيها الواحد وركما يعطيها العباد متعددة، فكل على حسب يعني حاجته. إذا كان إنسان مريض ولا مشي يعمل عملية ولا يستحق المال مش يزوج ابنه يتيمة ولا ما أشبه ذلك، فإنه مثالش يعطي له يعني فلوس يعني الواحد برك يسد له الرمق نتاعه يسد له حاجته وما يطلبش مع عند حد آخر يكون أفضل. هذه أهم مسألة. وفي الختام أخي كمال نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من محبي الزكاة ومن الذين يزكون أموالهم عن طيب خاطر، وأن يجعل يعني بلدنا هذا بلد حب وتواد وتراحم، وأن يجعلنا في هذا البلد مثل الرجل الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ونسأل الله عز وجل أن يفرج عن كل مريض وأن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، فكم من مريض يئن من ألم المرض وكم من مريض يحتاج إلى نظرة رحمة من إخوانه، فنسأل الله عز وجل في هذا اليوم المبارك يوم جمعة أن يشفي كل مريض وأن يرده إلى أهله طيبا عافا سالما آمنا غانما يا رب العالمين، وأن يفرج كربة إخواننا في فلسطين وفي غزة خاصة، وأن يعم الأمن والسلام والأمانة كافة أصقاع المعمورة، وأن يرحمنا جميعا أبدا ما أبقى أبقانا، وأن يحشرنا جميعا في مقعد صدق عند مليك مقتدر فهو ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا للشيخ مرتضى قرع الإمام الخطيب على هذه الإضاءات القيمة حول زكاة المال وأحكامة. حاولنا نبسطوا شوية الموضوع ونفهموا أكثر مع الشيخ مرتضى قرع الصحة. مشكورين زادة كل مستمعينا الكرام على حسن الاستماع والمتابعة. لقانا مازال متواصل معكم في النهار الأصبح، وإلى لقاء متجدد في دعي وتخير الفقرة الأسبوعية اللي تلقاوها كل نهار جمعة. شكرا على الاستماع. دعي وتخير، دعي وتخير. 7:36 ما تبعدوش لبعيد، راجعين بعد شويه.

0: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صبيحه بقية الشهر على ميرم افام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو سني زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة غريت. كنت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا.
1: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
2: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
1: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
2: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
1: قالت لك شي وين حالل؟
2: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحثك وشت العيوني مقابل ستيك.
1: اي عرفتها.
2: قالت لك يا حاج، ستريكتور نتاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من البانو بي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
1: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
2: هي يا حاج 54 852 233 ولا 55 777 909.
1: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
2: وكما قتلك يا حاج ما تنسيش بحث ستيك.
0: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدا لي سي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكوردا. وين نلقاوها بأحسن سوم في المارشي بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية بجودة ومواصفات أوروبية ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
2: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: النهار على صبيحه. النهار على صبيحه.

0: على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صبيحه
1: تقيد في شهار على نرم افهم جديد أندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم أحسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. ونتلقاو عنا أحسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. والأكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في مساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف وإلا 93 299 ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
2: جريت لاسعاد كل بيت.
1: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك. فضاء تونيزيا هايتك باي بشير لندولسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية. وكل شيء بالجاران بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا. تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك. تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندولسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: النهار على صبيحه. النهار على صبيحه مع كمال من 7 للـ 10.
4: توا 7:49 على موجات راديو رام اف ام. صباح الورد لكل مستمعينا لكل الناس اللي خلطوا معنا الوقيت ذا. كان معنا شيخ مرتضى جرافي دعي التأخير لليوم كما كل نهار جمعة يكون معنا في ولا مع موضوع جديد. اليوم حكينا على زكاة المال أحكام والشروط وغيره من النقاط الأخرى اللي جاوبنا عليها شيخ مرتضى جرا. تحية لي وبارك الله فيه. 8 غير درجين لقيت ذي. نقول لكم شكرا لاختياركم النهار الأصبح ونواصل معكم ديما موعدنا ولقيت ذي. نمشيو 24 في دقيقتين.
0: 24 في دقيقتين.
4: نرجع على أبرز ما صار وما تقال. باش نبدأ من سوسة نحكيو على 32 مليون متر مكعب من المياه المعالجة يتم إنتاجها سنويا ونحو مزيد تثمينها واستغلالها في الزراعات. أمس الخميس كنت انتظمت بمدينة سوسة جلسة عمل حول إعداد وتنفيذ خطة سلامة استخدام المياه المعالجة في الزراعة على المستوى التجريبي بالمنطقة السقوية المروية بالمياه المعالجة بزاوية سوسة. وين تم خلال الجلسة الإشارة إلى أن ولاية سوسة تنتج سنويا حوالي 32 مليون متر مكعب من المياه المعالجة عبر 9 محطات تطهير حيث لا يتم استغلال سوى 4 ملايين متر مكعب فقط حاليا في 3 مناطق سقوية هي كل من مساكن الثريات وزاوية سوسة. كما يتم حاليا إجراء دراسات تهدف إلى الحد من إهدار هذه المياه في الوسط الطبيعي من بينها المحور الشمالي باتجاه سيدي بوعلي والأراضي الدولية بنفيضة عبر دراسة ينجزها مشروع تانيت بتمويل إيطالي وكذلك باتجاه المحور الجنوبي باتجاه منطقتي البرجين ومساكن علما أنها دراسات مكلفة بلغت تكلفتها حوالي 1 مليار يتم تمويل تنفيذ مخرجاتها بالاشتراك بين البنك الدولي والتمويل الإيطالي. نواصل معكم في 24 في دقيقتين. تم يوم أمس الخميس التدشين الرسمي لمحطة تحلية مياه البحر بصفاقس، وقال الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد المنجا إنه المحطة دخلت حيز الاستغلال بطاقة إنتاج أولية تبلغ 100,000 متر مكعب يوميا قابلة للتوسعة إلى حدود 250,000 متر مكعب يوميا. وأضاف إنه المحطة تأتي في إطار تعاون ثنائي تونسي ياباني بكلفة جملية قدرها 1.1 مليون دينار. أوضح أن التوسعة مبرمجة ضمن مخطط 2026-2030 وأن الدراسات الخاصة بالتوسعة استكملت كما تم إنجاز قنوات جلب مياه البحر والأشغال المتعلقة بالهندسة المدنية، وبيّن أنه من المتوقع باش يتم إنجاز توسعة أولية للمحطة بطاقة 25,000 متر مكعب يوميا واستكمال الخزانات اللي باش تأمن تزويد جنوب ولاية صفاقس وفق قوله. إذن هذه محطة تحلية المياه بصفاقس وتدشين رسمي يوم أمس، في انتظار إن شاء الله عن قريب يقع تدشين زاد وتدخل حيز العمل محطة تحلية المياه بسوسة سيدي عبد الحميد. نواصلوا معكم توا 7:53. إذن نحكيوا على البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي أسند قرض بقيمة 61.3 مليون أورو لإنشاء محطة طاقة شمسية فولتو ضوئية بطاقة تقدر ب 100 ميجاوات في سيدي بوزيد، وذلك في إطار دعم التحول الطاقي في تونس. ما زلنا في متابعتنا، ونفذت الهيئة الوطنية للمحامين أمس إضراب عام وطني مع تجمع للمحامين أمام قصر العدالة بتونس، مختتمة بذلك سلسلة تحركات الاحتجاجية اللي أقر مجلس الهيئة بتاريخ 13 من مايو اللي فات، وشملت حمل الشارة الحمراء وتنفيذ إضراب عام حضوري في محاكم بنزرت وبيجة وجندوبة والكيف وسليانة. ويطالب المحامون بمراجعة الإطار التشريعي والترتيبي للمهن وبتحسين المرفق العام للعدالة واستقلال القضاء والحق في محاكمة عادلة وإصلاح وتطوير وتحسين ظروف العمل وإصلاح الإطار الترتيبي لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بما يحافظ على ديمومته وتوازناته المالية. أمس قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 10 شهور مع تأجيل التنفيذ في حق أستاذ التعليم الثانوي، وذلك على خلفية اتهامها بنشر ادعاءات زائفة تتعلق بتسريب مادة الفلسفة في امتحانات شهادة البكالوريا. وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية رسمية قدمت بها وزارة التربية ضد الأستاذة المعنية إثر قيامها بنشر مقطع فيديو شافته الناس كل على منصات التواصل الاجتماعي، قالت فيه ولا زعمت فيه حصول تسريب للامتحان الوطني لمادة الفلسفة. الشيء هذا أثار حالة من البلبلة والتشويش في صفوف التلاميذ والأولياء. وبناء على هذه الشكاية انطلقت الأبحاث والتحريات الأمنية والقضائية واللي أثبتت عدم صحة المزاعم الواردة في مقطع الفيديو، باش يتقرر إثرها إحالة المتهمة على أنظار العدالة بتهمة ترويج أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام والمس من مصداقية الامتحانات الوطنية. إذن وتحكم عليها بمدة 10 شهور مع تأجيل 10 شهور سجن مع تأجيل التنفيذ يعني سرسي. نواصل معكم في خبر آخر. قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كان أصدر أمس 20 بطاقة إيداع بالسجن في حق أعضاء زوج شبكات إجرامية دولية تنشط في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور، وذلك بعد استنتاق المحتفظ بهم وفق ما أكد مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العمومية بالقطب وبناء على محضر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني المتعلق بتفكيك زوج شبكات إجرامية دولية ناشطتين كما قلنا ولا ناشطتين عفوا في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز بالقتل المأجور، أذنت بفتح بحث تحقيقي لدى قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب من أجل جرائم إرهابية وجرائم المخدرات وغسيل الأموال المرتبط بجرائم إرهابية وجرائم حق عام أخرى. المصدر قال إنه قاضي التحقيق وبعد استنتاق المحتفظ بهم أصدر 20 بطاقة إيداع بالسجن في حق أعضاء الشبكتين. أيضا مع مواصلة الأعمال الاستقرائية لتفكيك باقي تفرعات ونشاطات زوج شبكات وجلب المتهمين المحالين بحالة فرار، نذكر لوزارة الداخلية كانت أفادت في بلاغ يوم أمس زادة أصدرته الصبحية بأنه الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني تمكنت من كشف وتفكيك زوج شبكات إجرامية. إذن والعملية تندرج في إطار معاضدة المجهودات الوطنية لمكافحة الجرائم المنظمة وإحباط المخططات التخريبية اللي من شأنها المساس بأمن تونس واستقرارها، وتم تنفيذ العملية إثر عمل استعلامي ومتابعة فنية وميدانية عالية الدقة بالتنسيق مع مختلف إدارات الاختصاص. نواصلوا معكم وربي يحمي بلادنا. اليوم والعفوا من المنتظر باش يؤدي وفد إعلامي وصحفي صيني زيارة إلى تونس من 12 إلى 19 جوان، يعني هي اليوم تختتم يعني الزيارة هذه في إطار رحلة صحفية ترويجية نظمها مكتب الديوان الوطني التونسي للسياحة بالصين لفائدة مجموعة إعلامية صينية رائدة متخصصة في الترويج للفنادق ووجهات السفر. هذا عنا اليوم في 24 في دقيقتين توا 57 دقيقة.
5: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين.
4: خليكم معنا في الاستماع، بعد شوية في ساعتنا الثانية باش يكونوا عنا ثلاثة ضيوف. ضيفنا الأول باش يكون رئيس المجلس المحلي بمساكن سي علي إبراهيم، باش نحكيو على لقاء صار أمس بمعتمدية مساكن والنقاش كان حول مشاغل الجالية التونسية بالخارج، وفما عدة مقترحات صار تقديمها باش نحكيو على مخرجات هذه ولا هذا الاجتماع، خاصة وقت اللي نحكيو ولا باعتبار انه 55% من مهاجري ولاية سوسة، يعني اكثر مشطر من المهاجرين متاع ولاية سوسة هم اصيلوا معتمدية امساكن، ولكن نلقاو الفرع المحلي متاع ديوان التونسيين بالخارج مسكر في امساكن تو عنده قديش من عام. ايضا دروس اللغة العربية لفائدة المواطنين بالخارج اذا متوقفة في امساكن يعني قديش من عام، اذا وغيره يعني من النقاط اللي تم النقاش فيها نرجع لها باكثر تفاصيل مع سعلي شوية اخرى. ايضا باش نحكيو على حدث تحتضنه دار الشباب بداية من 8:30 تكون ضيفتنا مدام مفيدة مديرة دار الشباب، باش يكون عنا موعد آخر وضيف آخر بداية من 9:45 نحكيو على نشاط توعوي، نحكيو على إذن برنامج إذن تم باش يتم العمل عليه يعني الفترة الجاية، نحكيو على السلامة المرورية، نحكيو على موضوع يهم كل مستعملي الطريق، وباش نرجعوا للبرنامج متاع حملة ولا حملات الفحص الفني العرضي للمركبات بأكثر التفاصيل شوي أخرى بداية من 9:45. خليكم معنا في الاستماع، راجعينا
0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه
6: قيت الشهر على رم افهم.
7: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزه، ميكرووند، بورتابل، اي حاجه تتبرنشها في بريز موجود. عندك قريب ومش من اليوم. نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل. فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
8: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
4: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
8: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
4: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
8: وانا ما زلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
4: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
9: قصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان، صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ال 40%. بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
5: من القلب للقلب.

0: القلب للقلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب. أرانا فام
2: في ساكن
0: في سوسة.
2: تونسنا.
0: تبيع وتشري وتعمل أفار، عندك أرض الدار والعقار، تبعنا واسمعنا في أفاريات كل نهار سبت من 11 الماضي ساعة. أفاريات برنامج 100% عقاري في سوياتين، تبع شكون القانون، انصحة المعلومة وجديد العروض مع ثلة من المختصين. وبالشركة معنا كلمنا على 71 134 396. أفاريات مع فوات على الرمى فام.
2: أرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إيمي مونة البيجي على أرم فام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرم فام. راديو أرم فام. أرم فام ديما معاك ديما معاك. ناس بكري قالوا النهار على صباحه، صباح الخير ونهاركم زين.

من الجمعة من 7 للـ10. واسمع النهار على صبيحه مع كمان النهار على صبيحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار. أسوأ من المرشي وقضية الدار. ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار. صلطينا إهداءات كدوات كل نهار. وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمفام وعيش صبيحك.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه بقية الشهر على نرم فام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار؟ راه برب يقول لي كيفاش. دريم زوم تحط على درمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان علي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: النهار على صباحه، النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10
2: 8:16 على موجات راديو أرم فام. رجعنا لكم من جديد مستمعين الكرام، صباح النور والسرور، وأهلا وسهلا بكم حتى للعشرة. إذا الوقت ذا في ساعتنا الثانية، متابعتنا متواصلة لكل المستجدات وكل الأخبار وكل الأنشطة، خلينا نقول المنتظرة أنه تصير في معتمدية مساكن عموما في ولاية سوسة عموما. إذا كل أخبار الجهوية والمحلية تلقاو أكيد متابعة لها في ساعتنا الثانية. نبدأ مع ضيفنا لليوم.
0: ضيفنا اليوم
2: سعيد باستقباله سعلي ابراهيم، رئيس المجلس المحلي للتنميه بمساكن. صباح النور.
3: صباح الخير سي كمال، ومشكور على الدعوه، وشكرا لجميع مستمعين اذاعه ار ام اف ام.
2: مرحبا بك سعلي، ونقول لك ان شاء الله بالتوفيق في المهمه الجديده على رئاسه ولا في رئاسه المجلس المحلي.
3: اشكرك الله فيك، ان شاء الله مهمه مش سهله.
2: اكيد
3: ان شاء الله نكون في مستوى ان شاء الله.
2: ان شاء الله بالتوفيق. اذا نحكيوا على لقاء كان صار البارح، هي جلسه عمل حول مشاغل الجالية التونسية بالخارج، والحديث على عدة نقاط عدة مقترحات. النقاش كان ثري، المقترحات كانت عديدة من قبل أعضاء المجلس. نرجع للجلسة هذه وأبرز النقاط اللي تم طرحها في النقاش قبل ما نحكي على مخرجاتها، وأيضا خاصة أنه كل المعطيات اللي تم يعني الحديث فيها كي نحكي على أهمية معتمدية مساكن والثقل متاحها من حيث التواجد، تقريبا أكبر نسبة لمواطنين تونس اللي يعيشوا بالخارج على مستوى ولاية سوسة. هيت ناخذوا بصفة عامة في البداية مختلف المعطيات من عندك، ونحكيوا على الجلسة هذه والنقاط اللي اطرحت فيها.
3: سيدي أي الجلسة كانت قيمة، علاش؟ خاطر احنا مساكن عن جالية كبيرة في الخارج.
2: صحيح.
3: والشيء الجالية هذه تساهم برشا وتعاون في المساكن من جميع النواحي. كان عندنا فرع في مساكن ناقوسك من 2022.
2: اي الفرع نتاع المحل الجديد التونسي بالخارج مسكر من وقتاش؟
3: 2022.
2: من 2022.
3: 2022 غير كيف كيف تعليم اللغه العربيه. تحسوا المواطن بالخارج حد يجي يستثمر في مساكن يلقى برشا تعطيلات. اول حاجه التعطيلات هيكية ما تخليش يهرب،
2: ولا يبدا مش فاهم بالضبط، ما يقاش يكون يفسر له،
3: ولا يقاش يكون يفسر له.
2: اي صحيح.
3: كان عندنا مكتب محلي مو يفسر يعاون.
2: اللي هو في في في سنتر الهوي من الغادي.
3: اي فوق الهوي من الغادي.
2: بحذا المعتمديه.
3: بحذا المعتمديه. اي. الصغيرات تو نحسوا ماشي تشبثوا بمساكن كالعاده باللغه العربيه بتاعهم. كان قبل نفكر، واحنا نفكر معايا كمال قبل اللغه العربيه على ما في مساكن في البريد والبطحاء السوق.
2: اي صحيح. صحيح.
3: هذا كل معاج،
2: هذا الكل دونك تقريبا انقطع تو عنده سنوات.
3: سنوات انقطع.
2: انقطع. الجلسه جات في الاطار هذا نتاع هيت خرج وهيت نشوفوا شنو المشكل الاسباب يعني نتاع الانقطاع. ليش هذا معناتها حسب البارح يعني ما ورد في النقاش؟
3: لا اجابه.
2: فمش اجابه.
3: مش اجابه. حق السيد المندوب مدام ليلى تحب
2: يعطيها الصحه اللي كانت حاضره معاكم.
3: يعطيها الصحه وتخدم باش ترجع لهذا.
2: مندوب الجالية التونسية بالخارج.
3: اي يعطيك الصحة، اما مش بداهية.
2: فهمتك.
3: لازم تقرر من الوزارة ديريكت.
2: واضح. دونك بالنسبه لكم انتم البارح طرحتوا النقاش بحضور المندوب الجاوي للديوان التونسيين بالخارج، الارقام شنو تقول يا سعلي على مستوى معتمديه مساكن وتونس عموما؟ نعرفوا الجاليه كبيره، تقريب قريب بالزوز ملي نحكيوا 1000 مليون و800 تقريبا. مليون و800 محسوب. اي
3: مليون و800 احنا في حسب اخر احصائيات هو 45000 مهاجر من ولايه سوسه. حوالي 55% من مطب التمساك.
2: هذه
3: نحكيه على المهاجرين المقيدين. هي نسبة أكثر من كيك.
2: يعني الأرقام واقعين تنجم تكون أكثر.
3: نجم تكون في 70,000. فهمتني ولا؟ هذا هو.
2: دونك رقم مهم برشا. اذا نعرف
3: سمح لو كي نشوفوا احنا رقم التحويلات البريديه اللي تصير
2: صحيح
3: اللي تصير توصي بالخارج
2: ومساهمتهم في دعم رصيد تونس من العمله الصعبه يظل مهم برشا
3: في سنه 2025 135 مليار عن طريق البريد التونسي مش عن طريق البريد
2: عن طريق البريد فقط يعني
3: 135 مليار معناها عندهم دور مهم في التنميه
2: اكيد جدا
3: والنهوض بالاقتصاد في البلاد
2: اكيد جدا دونك
3: لازم نعاونه
2: دونك في الإطار بتاع أنه تعزيز روابط التواصل خلينا نقوله ما بين التوانسة المقيمين بالخارج وخاصة نحكي لهنا على معتمدية مساكن المساكنية المقيمين بالخارج بمساكن عملت الجلسة هذه صار النقاش هات نشوفوا مخرجات هذا الحوار يعني ولا الجلسة باش خرجتوا بالضبط شنو تفهمتوا بالضبط مش يصير
3: هما جميع زملاء حكيوا على المشاكل وغليق وإحنا البيئة والمشاكل الديوانية تعرضوا لها المواطنين بالخارج ما يهم النقاط اللي خرجنا بها احنا ان شاء الله باش نعملوا ندوه جهويه خاصه بالجاليه تاعنا في مساكن
2: ندوه جهويه بالضبط يعني باش يكون محور نتاعها يعني
3: التونسيين بالخارج ومعنا كيفاش ندخلهم في التنميه والاقتصاد في البلاد
2: التشجيع على الاستثمار
3: الاستثمار
2: وشنو هي الافاق خلينا نقولوا نتاع الاستثمار يعني في بلادهم لمواطنينا بالخارج اللي تبحث على فرص الاستثمار في بلادها اي
3: الندوه هذه صارت في مساكن عام 2018
2: اي صارت صحيح في مساكن
3: في 2018 صارت في مساكن
2: باش تعاودوا ترجعوها
3: ان شاء الله هذا مقترح ومش
2: مازال يعني هذا مقترح تقدمته به لديوان التونسيين بالخارج
3: هو هي تصير في الولايه اونبرانسيب
2: ايوه
3: احنا ناويين ان شاء الله نعملوها في مساكن بالتعاون مع المجلس المحلي ومع المندوبيه الجهويه
2: بديتوا في الخدمه على هذا
3: بدينا في الخدمه ان شاء الله تكون ان شاء الله في احدى صالات الافراح
2: بديتوا في الخدمه على ندوه جهويه باش تصير في مساكن للتشجيع التوانسه بالخارج على الاستثمار وتعريفهم بفرص الاستثمار في ولايه سوسه عموما
3: باش يكون جميع الادارات موجوده حاضره ان شاء الله
2: اي
3: من اقتراح احداث شباك موحد تقريب خدمات التونسيين بالخارج
2: في مساكن
3: في مساكن خاطر احنا الجيل الكبير في مساكن
2: صحيح
3: نقاوم ان يتعطلوا الخارج حتى يخرج باسبور يتعطل
2: ايه دونك تولي تقربوا الخدمات خلينا نقولوا
3: تقريب خدمات المواطن
2: تقريب الخدمات
3: في شكل شباك موحد
2: انشاء شباك موحد يكون موجود يعني هاكا عندنا المقرات ما شاء الله يعني
3: احنا نحكيو حتى سيزونيه معنا مش لازم على طول العام
2: جوست يعني فك الفتره نتاع شهرين ثلاثه شهور يعني نتاع الصيف على الاقل فانه اللي باش يقضي شهره في ورقه في حاجه ما يقعدش يتنقل وطالع لتونس ولا طالع يولي ينجم يقضي شهره يعني في مساكن ديريكت
3: وعندنا زاد اعاده فتح الفرع المحلي ديال تونس بالخارج
2: وهنا اتفقتوا يعني على إعادة فتحه يعني
3: لا هناش تم مراسلة السيد المدير العام مكلف بتسيير ديوان التونسي بالخارج
2: وهذا صار ولا
3: شو اليوم المراسلة
2: اليوم المراسلة تبعث
3: نخرج من هناش تبعث المراسلة
2: واضح بيه المراسلة تبعث اليوم
3: اليوم لإعادة فتح الفرع المحلي حتى لو كان ثم صعوبة شنو نطلبوا كيف قاعد سيزوني حتى أربع شهور نقولوا احنا
2: هيت مبينه معك انت سالية على الاقل انت كنت حاضر يعني في النقاش سيت النقاش اهميه انه يرجع ينشط ديوان تونسي بالخارج بالنسبه للمواطنين بالخارج
3: عنده اهميه كبيره على الاخر انت كي تشوف مواطن بالخارج شي حل مثلا نقول ابسط حاجه شي حل البروجي صغير يقطع تعطيل
2: ما يلقاش شكون يوضح له
3: يعطيك الصحه يمشي الديوان التونسي يوضح له
2: يوضح له كل النقاط المتعلقه يعني
3: ويسهل الامور مع الادارات تلقاش مستثمر تو بيجي شي حل بروجي يقطع تعطيلات يمشي روحو
2: صحيح
3: يلقاش كون يد العون
2: دونك تفهمتوا باش انه يرجع ديوان تونسيين بالخارج للمقر نتاعو ينشط في مساكن يعني بصفه عاديه
3: كمقترح مازال مش اوفيسيال
2: هذا على الاقل يعني اللي اتفقتوا فيه مع المندوب الجهوي
3: المندوب الجهوي عطى الصحه معنا موافقه وتضرب معنا ان شاء الله
2: واضح يعني جوست انتم تو اليوم باش تقوموا بالمراسله نتاع السلطه المركزيه يعني وهما من غادي يقر
3: على فكره المندوب الجهوي تاع سوسه فالسيد المندوب مشكور وزوز عوان
2: واضح
3: فقط ولايه سوسه كامله
2: واضح ب هذه دونك النقطه الثالثه يعني
3: هذه النقطه الثالثه وركزنا على اهميه ترجيع اللغه العربيه في مساكن
2: يعني
3: قرارات تلميذاتنا
2: يعني فما مقترح متاع انه يرجعوا يقرأوا اللغة العربية مواطنين بالخارج.

0: هذاك ميه المدام باش تعمل تدخل في الجوت
1: ان شاء الله. اكيد اكيد
0: ولو كان ثم اقبال انا نقول احنا من جماعه تجينا حواس ولا من برجين ثم اي موجود تلامذة يحلوا لك مدرسه غد.
1: يعني وين فما الطلب
0: وثم الطلب مستعد المندوبيه
1: تركز كبير نتاع مواطنينا بالخارج فما طلب ما عنديش مشكله يعني في انه تكون فما اكثر من نقطه في معتمديه مساكن. واضح
0: خاطر عندها مده ما خدمناهاش في مساكن ما نشوف
1: واضح.
0: حبوا يعملوها في المكتب البريد يلقاوك المشكله تاع السوق
1: اي
0: حطناها في الدومارس
1: مشيتوا للدومارس. اذا هذا دونك رسميا يعني باش يرجع تتقرر اللغه العربيه اللي فات مواطنينا بالخارج بدايه من 1 جويليا هذا ان شاء الله.
0: ان شاء الله لو كان ثم اقبال فتح مدرسه ولا زوج اخرين
1: واضح اذا كان فما طلب واقبال متزايد يصير.
0: وبعد تعلم اللغه العربيه شي يقوم ثم مسابقه في الاملاء لفائدتهم
1: ايوه
0: في مستير وبعد عندهم
1: هذا في اطار التشجيع نتاع تعلم
0: بعد عندهم مصايف شاملوا مع
1: المندوبيه. واضح هذوما تقريبا المخرجات نتاع جلسه يوم امس واضح. اذا اكيد موضوع للمتابعه
0: ان شاء الله.
1: ان شاء الله في الختام يا سعدي
0: في الختام نقولوا احنا الجاري بتاعنا هي مهمة على الاخر في التنمية في مساكن
1: اكيد جدا.
0: وحنا نشوفوا طبعا مستشفى الجهوي بتاعنا
1: نشوفوا يعني
0: مساهمة كبيرة من الجالية البشكورة وان شاء الله يقاو حظهم في مساكن
1: ونعمل على مزيد تعزيز ارتباطهم ببلادهم وايضا يدخلوا في الدورة الاقتصادية خلينا نقول.
0: وثم سمحني سي كمال ثم ملتقى شي سيف البلدية
1: ملتقى
0: حول مختلف الاشكاليات المتعلقه بالتغطية الاجتماعيه والصحيه للتونسي بالخارج. هذا السي في
1: وقتاش مش يصير يعني
0: في اوت الدات مازال
1: في اوت مش يصير هذا دونك الهدف يعني منه مش يصير بالضبط فيه الملتقى
0: هو تعريف المواطنين بالخارج بال ما نقولها بالاشكاليات المتعلقه بالتغطية الاجتماعيه. ثم باش عباد ما يعرفوش اش عليهم وما عليهمش خاصه المقيمين في الخليج. ثم باش ما عندهمش التغطية الاجتماعيه
1: واضح به غادي باش يبينوا لهم شنو عليهم وشنو ما عليهمش كما قلت لنا سعلي هذا مش يكون في اوت ان شاء الله اكيد ومتابعه للموضوع
0: ممكن نعملوها هي في اوت في اخر جويليا الدات نقول لكم
1: واضح على ذمتكم في كل وقت. مشكور يا سعلي
0: بارك الله فيك
1: شكرا على الحضور بارك الله فيك نورتونا. اذا هذه جلسه اولى اكيد العمل متواصل في قادم الايام ابرز الملفات اللي مش تخدموا عليها على الاقل يعني في الايامات القريبه.
0: عن ملفات كبيره اهم ملف نبداو في شهر جويليا احنا عن ثلاثه ملفات في شهر جويليا بحضور راديو مساكن ان شاء الله. موضوع الاول المياه والخزان المائي المشكله الكبيره تاع مساكن. الموضوع الثاني منطقة صناعية بمساكن وعن النقل.
1: واضح
0: النقل نحكيه عن النقل الجماعي والغير منتظم والسكك الحديدي.
1: واضح
0: ما في بدين في أول جويلة إن شاء الله.
1: واضح مشكور
0: شكرا سي كمال وبارك الله
1: بالتوفيق لكم. هذا شعنا مع ضيفنا لليوم ما تبعدوش 28 دقيقة مواصلين معكم بعد لحظات
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية انهار على صباحه

0: كامل من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد 8:33 دقيقة على موجات لرما فام، مواصلين معكم ديما المشوار كنا نسمع في صباح فخري. إذا ومازلنا مواصلين في متابعتنا في ساعتنا الثانية، نمشيو إلى منك نسمع.
0: منك نسمع، منك نسمع.
1: نحكيو على نشاط تحسيسي حول هشاشة العظام والقصور الوريدي ولا ثقل الساقين. إذا ضيفتنا سيدة مفيدة بن عبد الله، مدير دار الشباب بمساكن. إذا دار الشباب بمساكن باش تحتضن هذا النشاط بالشراكة مع مركز رعاية الصحة الأساسية مساكن الغربية. هات ناخذوا أكثر تفاصيل وقتاش باش يكون النشاط ذيل في المستهدفة، أيضا ناخذوا فكرة على البرنامج مش يكون فيه بالضبط. مدام مفيدة ضيفتنا، صباح النور وشكرا على قبول الدعوة.
2: صحيح سيكم، صباح النور والتفاؤل والصحة والعافية لكل مستمعين ومستمعات إذاعة المساكن، وشكرا على إتاحة فرصة لأكون ضيفة معكم خلال برنامجكم الصباحي.
1: نهاركم أسعد ليامات مدام مفيدة. شنو أحوالكم وشنو أحوال دار الشباب يا مدام؟
2: أجواء رائعة، أجواء صيفية، وإن شاء الله مكان جديد
1: إن شاء الله. النشاط متواصل في الصيف، يعني برشا أباء ومهات وشباب يلوجوا على نوادي ينشطوا فيها، أكيد يتعلموا فيها، يلصقوا فيها المواهب متاعهم. موجودة دار شباب على ذمتهم أكيد في الصيف، وفما برنامج خاص أكيد
2: إن شاء الله. اليوم فما برنامج خاص بتبيعة عنا، نعشان نذكر بعض الأنشطة. عنا النادي الصيفي في شكل مصيف للغة الإنجليزية لأبنائنا. عنا نادي الحساب الذهني ميزان متواصل، واليوم إن شاء الله عندهم بطولة مغاربية في المستير،
1: ربي يوفقهم
2: إن شاء الله يا ربي. نادي الروبوتيك كالعادة متواجد معنا، نادي الأيروبيك، نادي الفنون التشكيلية والإبداعات الشبابية، نادي الموسيقى والإبداعات الفنية، نادي المسرح، نادي المواطنة، نادي الحساب الذهني، نادي المهارات الفنية، نادي السينما، نادي التواصل والإعلام، نادي نادي صناعة المحتوى، السلامة المرورية ما ننساوهاش، وخاصة خلال العطلة إن شاء الله عطلة آمنة.
1: آمين.
2: ومرحبا بالناس الكل، مرحبا
1: ان شاء الله بالتوفيق. واللي حاب يزيد يكتشف اكثر ينجم يتواصل مع دار الشباب بمساكن. ونحكيوا على حدث المره هذه باش تنظموا دار الشباب، حدث ولا نشاط صحي بالشراكه هو مع مركز رعايه الصحه الاساسيه مساكن الغربيه. اوكي بحذا بعضكم ديجا، معناتها بيناتكم كياس يعني. نحكيوا على المبادره هذه مدام معك انت، ونتعرفوا زيادة على البرنامج.
2: شكرا على الاستضافة مرة أخرى. في إطار العمل التشاركي كما قلنا مع المستوصف الكعيبي، مع المستوصف الكعيبي مع المحيط الخارجي ككل، في إطار عملنا التشاركي في إطار نشر الثقافة الصحية والوعي الصحي والوقاية من الأمراض، نظم دار الشباب مساكن بشراكة مع مركز رعاية الصحة الأساسية مساكن الغربية، ومشكورين كامل فريق الطبي والشباب الطبي بمستوصف الكعيبي. تظاهرة توعوية صحية في شكل نشاط صحي، حصة صحية توعوية تحت عنوان الوقاية تبدأ من المعرفة والعلاج يبدأ من المبادرة.
1: واضح.
2: إن شاء الله بش يكون يوم 26 جوان 2026،
1: يعني غدوة.
2: كونوا في الموعد بداية من الساعة 4:30 مساء. باش يشرف على نشاطنا هذا المتميز، نشاط باش يشرف عليه ومش يقدمه ومش يأثره سي محمد يوسف. سي محمد يوسف هو بالحق شخصية اكتشفناها، هو ممرض متقاعد وكفاءة في الميدان الصحي، يعرف بمساهمته في نشر الوعي الصحي في صفوف المواطنين والمواطنين مرضى ككل، عن طريق مبادراته القيمة والبحث المتواصل. رغم التقاعد نتاعو هو مازال يبحث ومازال يحب يقدم المعلومات وتوعية المواطنين بأفكاره بمبادراته القيمة.
1: تحية لي. إذا اللقاء التحسيسي هذا باش يتضمن مداخلات، بالضبط شنو في البرنامج؟
2: هو مش يكون في شكل تفاعلي. الموضوع متاعه موضوع الحصة سيكون بالأساس حول هشاشة العظام، ثقل الساقين، باش نتعرضوا للأسباب، للأعراض، سبل العلاج، الوقاية، وخاصة لدى المرأة اللي ديما هي واقفة وديما فما آلام في المفاصل، في القدمين، في الساقين، في الركيب. إن شاء الله باش يكون فما معناتها معلومات إنها تتعرف علاش وصلت للحالات هذه هي وإلا للرجل كيف كيف. مش نتعرض للأسباب اللي إحنا عندها، للأسباب اللي
1: هو التوعية. والتوعية أيضا للوقاية، خلينا نقوله باش ما نوصلوش. هذا هو يعني النقاش به غدوة. قتلي مضي الساعتين ولا عفوا الأربع ونص متاع العشية بدار الشباب، شيكون فما حضور يعني متاع مختصين ونقاش مفتوح وسؤال وجواب، خلينا نقوله نقاش يعني.
2: فما تفاعل، فما معناتها إبداء آراء، فما استفسارات، فما إجابة على كل معلومة.
1: واضح. في الختام الناس اللي تسمع فيك يعني اش تحب تختم مدام؟
2: نحب نقول لكم ندعوكم للمتابعة هذه الحصة، هي حصة قيمة للاستفادة من المعلومات والنصائح الصحية اللي باش تساعدنا على تحسين جودة حياتنا، الوقاية من العديد من المشاكل الصحية. أهلا وسهلا بكم جميعا بدار شباب مساكن، ومتابعة طيبة للجميع.
1: واضح. شكرا لك مدام مفيدة بن عبد الله ضيفتنا لليوم في منك نسمع.
2: شكرا منك نسمع.
1: شكرا. يلا هذه منك نسمع لليوم توا 9:45 على موجات اللي انا ما فاهم، ما تبعدوش لبعيد، بعد شويه مواصلين معاكم المشوار، اكيد متابعتنا متواصله.
0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شويه. انهار على صباحه.

0: هذه ريان يوسف يغني يقول قولي ولا تخبيش يا حبيبي. نرجع لموعدنا اكيد مواصل معكم مشوارنا في ساعتنا الثانية تو التسعة غير بعض. شكرا لاختياركم راديو مساكن تعيشوا معنا الصبحية حتى للعشرة الوقاية. ذي نمشيوا مع ضيفنا الثاني لليوم.
1: ضيفنا اليوم
0: إذن نحكيه على ولاية سوسة. مؤخرا شهدت جلسة عمل بإشراف ولي سوسة تم تخصيصها لإعداد برنامج حملات الفحص الفني العرضي للمركبات في إطار الجهود الرامية للحد من حوادث الطرقات وتعزيز السلامة المرورية. للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف سيد النقيب مهدي أبو قرة ممثل مرصد الوطن للسلامة المرورية بالوسط الشرقي. صباح النور وشكرا لقبول دعوتنا سيما.
2: مرحبا يا صباح مساء المستمعين براديو مسكن.
0: مرحبا بك. اذا نبدأ بالحديث على جلسة العمل اللي انعقدت بمقر ولاية سوسة. نحكي على ابرز مخرجات هذه الجلسة واللي تم الاتفاق عليه بخصوص حملات الفحص الفني العرضي للمركبات.
2: بارك الله فيك. يعني عقدت جلسة بولاية سوسة تحت يعني إشراف السيد الوالي. العمل للجلسة هذه يعني خصت لإعداد برنامج حملة الفحص الفني العرضي للعربات يعني وكذلك في إطار يعني معارضة الجهود الوطنية للحد من حوادث الطرقات. تعرف يعني المرصد يعني نهج متاع العمل متاع المرصد يعني سجل ارتفاع يعني عديد من ارتفاع يعني ورصد عديد من الظواهر منها يعني ماتش يعني اقليمي على مستوى ولاية سوسة والشمال الشرقي. استعمال الواقي الحديدي للتكسير الجماعي يعني من شأنه هذا يزيد من خطورة الحوادث. يعني يكون طرف الثاني مترجل او دراجة نارية او دراجة عادية يعني عديد من العربات يعني يدور خلفي متاحة يعني يعني بصورة سيئة ما يخدمش. كذلك عندنا الشاحنات ثقيلة تكون الأضواء متاعها زادة معقبة يعني فهمتني، وخاصة في الليل تكون عندنا مداهمة وتكون يعني حالة يعني نجم تكون حالة من حالات الوفيات. وعلى هذا الأساس يعني تم الاتفاق يعني مع الوكالة الفنية النقل البري يعني بشرف السيد الوالي وإدارة جهوية للنقل وممثلين من الحرس والشرطة باش نقوموا يعني بتنظيم حملات فحص فني عرضي يعني بزوز حملات على كامل يعني الأشهر القادمة. زوز حملات أسبوعية فهمتني. كما تعرف أنت في ولاية سوسة يعني سنة 2024 تمت يعني مراقبة 186 عربة لقينا فيهم يعني 46% من العربات يعني عندها مخالفات و 28% من العربات يعني غير حاصلين على شهادة الفحص الفني. وهذه ظاهرة يعني من الظواهر الخطيرة يعني السيارات يعني تدور يعني من غير فحص فني يعني نجم تتسبب حتى في كارثة حتى الإنسان. صحيح. يعني اللي ما عنده حتى يعني دخل ولا مثلا مطرج.
0: واضح. إذا هذا بخصوص البرنامج اللي باش يتم العمل عليه في الأيامات الجاية
2: إن شاء الله.
0: وإحنا حكينا على المخالفات يعني ومن بين النقاط اللي تم التأكيد عليها أيضا ضرورة تكثيف العمل التحسيسي وبالعودة إلى أسباب الحوادث وخاصة هذه اللي تبينون الأرقام الأخيرة. السرعة المفرطة تبقى من أبرز العوامل المسجلة. نحكي على مدى خطورة هذه السلوكيات سمعتي.
2: تعرف اللي السرعة يعني ما هيش مجرد مخالفة عادية هو يعني هو سلوك يعني سلوك يعني يهدد يعني الحق في الحياة. السرعة المفرطة تعرف اللي يعني على قد ما يعني بتكون السرعة يعني أكثر على قد ما يعني تقلص زمن رد الفعل وتضاعف يعني قوة الصدمة وترتفع يعني بشكل كبير نسبة الوفيات. يكون يعني السرعة أكثر يعني ترتفع نسبة الوفيات. إذا كان ما تماش وفيات يعني تم إصابات بليغة نتيجة الأخطاء البشرية. وكما تعرف تو مثلا حتى على مستوى يعني معتمدية مساكن كمعتمدية مساكن حتى حسب الإحصائيات الأخيرة يعني أكثر نسبة هي نسبة السرعة سواء في الحوادث ولا في عدد القتلى الله يرحمهم ترحموا عليهم. للأسف هذه راهي سلوكيات محفوفة المخاطر يعني ممكن احترم السرعة القانونية المحددة ونتجنب المجاوزة ممنوعة راهو نحميه ومجتمع كامل. وللأسف باش نحطوا مستعمل التاريخ يعني باش يلتزموا بالقانون وبالتحلي بالمسؤولية يعني ويلتزموا يعني ويلتزموا بالسياقة المتزنة. كذلك كان تسمح لي يعني مش نعرج على نقطة وهي المجاوزة الممنوعة اللي توا ظاهرة من الظواهر نشوف فيها الناس كل يعني مجاوزة كنتم بتحب مجاوزة ممنوعة يعني هي يعني من المخاطر السلوكية كذلك يعني متقدمة يعني في نسبة الحوادث بصفة كبيرة. هو يعني نتيجة رو زاد نفس العملية نتيجة يعني استهتار يعني نجم تقول حتى ألانية للسائق يعني السائق هذا ما يخممش يزم يكون يخمم في الفضاء المروري ويخمم في مستعمل الطريق ويخمم حتى في السيد اللي يعني يسوق فهمتني؟ يعني كما تعرف المجاوزة ممنوعة، يعني مش نبسطوها، يعني هي عندها علامات. العلامة تكون يعني مرفوقة بعلامة أفقية تشير إلى ممنوع المجاوزة، كذلك نلقاه يعني خط متواصل كذلك يرمز نفس العلامة الأفقية يعني يمنع المجاوزة. وبالذات يعني ما تمش موانع في الاتجاه المعاكس، يعني كي مش نعملوا يعني مش نعملوا مجاوزة تكون قانونية، يعني ما عندناش موانع في الاتجاه المعاكس. يعني وثانيا يعني نشوفوا الزوايا، يعني نشوفوا يعني نشوفوا رانا تماش كهرباء مش تجاوزنا باش تكون يعني المجاوزة نتاعنا مجاوزة قانونية. ما عدا المشرع يعني استثنى كيفاش باش نتجاوزوا على اليمين، يعني في حالة واحدة يعني يكون قدام يعني السوق يكون باش يقوم بعملية دوران إلى اليسار. يعني نجمو ندوبلو يعني نجمو نتجاوزو على اليمين، يكون الفضاء الأمامي يسمح بمرور عربة، نجم نخرج أنا على اليمين يعني وأنا مرتاح وكرهبتي مرتاحة وما نضررش في ضرر، ما نتسببش في ضرر آخر، نجم نتجاوزو على اليمين. هذيك المجاوزة المسموح بها،
0: المسموح بها. ذاك علاش هو التجديد على ضرورة احترام الإشارات الأفقية والعمودية وعدم القيام بأي عملية مجاوزة إلا في الأماكن المسموح بها وبأقصى درجات إلا حذر خطر. سيدنا نقيف انه تنجم تكون كالثواني القليله يعني من المجازفه لا قدر الله تنجم تكون سبب لوقوع كارثه مروريه، وهذا شهدنا على طرقاتنا للاسف.
2: وهذاك علاش بارك الله فيك في تحت الفرصه، هذاك علاش المرصد الوطني لسلامة المرور يعني دائما وابدا يدعو جميع مستعملي الطريق يعني الالتزام بالقانون. احنا راهو ديما نوعي وثقافه المروريه والناس الكل يعني نوصلوا لهم معلومه ان نتحلاو الناس كل بالمسؤوليه كل واحد من الطرف نتاعو. باش نفهمني باش تكون عندنا على الاقل سياقه متزنه وننقصوا من الحوادث هذه، وكي ننقصوا من الحوادث تنقص القتلى ونحميه
0: بعضنا. صحيح. الرسالة اللي تحب اللي يحب يوجهها المرصد الوطني للسلامة المرورية لمستعملي الطريق خلال هذه الفترة، خاصة نحكيه على صيف، نحكيه على عودة مواطنينا بالخارج. اليوم توصل مع العشرة أولى الرحلات متاع عودة مواطنينا بالخارج، إذا طرقاتنا وخاصة نحكيه على مستوى ولاية سوسة ولا المنستير ولا المهدية بصفة عامة، يعني الولايات الساحلية اللي تشهد كثافة مرورية كبيرة برشا. إذا الرسالة اللي توجهها بالمناسبة هذه في الفترة هذه،
2: الفترة هذه سيدي الرحب وبالناس كل مش تجي وخسرنا عمالنا بالخارج، ثاني حاجة يعني نطبقوا القانون، نبعدوا على المجاوزات الممنوعة اللي هي تعرف يعني مجاوزات تكون الأغلبية نتاعها تكون قاتلة، نبعدوا على السرعة ونتحلوا بالمسؤولية، يعني نسوقوا في سياقة متزنة. وإن شاء الله ربي يحفظ مستعملي الطريق والناس كل
0: إن شاء الله. إن شاء الله سلامات للجميع، نلتزموا بقانون ولا نلتزموا بقواعد السلامة المرورية على طرقاتنا، نتفاداو السرعة والمجاوزة الممنوعة وغيره يعني من الحاجات اللي تنجم تسبب لنا خطر لا قدر الله. مشكور إذا سيد نقيب مهدي أبو قرة، نسألوك إن شاء الله الأسبوع القادم نحكيه على الموتوات ونحكيه على السكوترات ونحكيه على غيره إذا من وسائل النقل الأخرى وأبرز إلا التوصيات. مشكور،
2: بارك الله فيك للسادة المستمعين والساكل.
0: شكرا لك، وهذا شعنا مع في حوارنا لليوم.
1: ضيفنا اليوم
0: 58 دقيقة على موجات راديو رام فام، خليكم معنا ديما في الاستماع للنهار على صباح. هو
1: النهار على صباح، النهار على صباح.
0: سيسر واحنا بربي في الطريق أكثر ما يمكن، وإن شاء الله سلامات للجميع. تقول نبيها كراولي لقيت ذي عز عيونك، سيسر واحكم وإن شاء الله نهاركم زينة.

0: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه بقية الشهر على ميرم افام. خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية، وبأيدي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميير شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس أبخي فونت، والضمان 10 سنين على الكومبرسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
1: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
3: من القلب للقلب.

0: العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب.
2: أرم فام. تونسنا.
0: تحب تبيع وتشري وتعمل أفار؟ عندك أرض، الدار والعقار؟ تبعنا واسمعنا في أفاريات كل نهار سبت من 11 الماضي ساعة. أفاريات، برنامج 100% عقاري في سوياتين. تبع شيكون القانون، انصحة المعلومة وجديد العروض مع ثلة من المختصين. وبالشركة معنا كلمنا على 71-134-396. أفاريات مع فوات على رمى فام.
2: أرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة. نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إيمي مونا البي.

0: الحب مهنينا.
1: رنا فام
2: في ساكن
1: في سوسة
2: تونسنا
1: تونسنا. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. ارام سبورت.
3: صباح الخير. صباح النور في نشرتنا الرياضية, وين أعلن الرئيس لجنة الحكام صلب الاتحاد الدولي لكرة القدم كولينا عن ارتداء حكم مباراة رقم 1000 في تاريخ المونديال ليازياء خاصة بمناسبة هذا الحدث الكروي, وللتذكير في أنه الاتحاد الدولي لكرة القدم كان عين الحكم الروماني كوفاكس لإدارة هذا الحدث, واللي باش يجمع فجر يوم الأحد بين المنتخب التونسي ونظيره الياباني. كما أكدت الفيفا أن اختيار كوفاتش لا يرتبط بالصدفة الرمزية للمباراة رقم 1000, بل جاء بناء على كفاءته التحكيمية العالية باعتباره واحد من أفضل حكام في أوروبا في السنوات الأخيرة, وقد تم تقديم كما قلنا قميص خاص بهذه المقابلة الحكم وطاقم المساعد يتميز بخطوط ذهبية وشارة تذكارية مكتوب عليها المباراة رقم 1000 في مباراة أو مبادرة رمزية من الشركة الراعية للبطولة. ويبلغ كوفاتش من العمر 41 عام, يعتبر من أبرز حكام القارة الأوروبية, حيث سبق له إدارة مقابلات مهمة في دوري أبطال أوروبا, كما شارك أيضا في كأس العالم قطر 2022 كحكم رابع, قبل ما يحصل الآن على فرصة قيادة أول مباراة له في كأس العالم كحكم رئيسي في حدث سيبقى محفورا في تاريخ البطولة. باش يفقد المنتخب الياباني المجهودات الجناح الأيمن كوبو خلال مواجهة الجولة الثانية أمام نسور قرطاج بسبب عدم تعافيه من الإصابة اللي كانت عرض لها أمام المنتخب الهولندي, وكان نجم ريال سوسيداد قد غادر أرضية الميدان في مواجهة هولندا في الدقيقة 71 بعد تدخل عنيف من مدافع المنتخب الهولندي, وهو ما أثار مخاوف الإطار الفني للمنتخب الياباني واللي يسعى صحبة الطاقم الطبي لتجهيزه قبل مباراة السويد. تلقى منتخب قطر خسارة قاسية أمام مضيفه كندا بنتيجة 6-0 في المباراة اللي جمعتهم البارح ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في مونديال 2026. افتتح سيل لارين التسجيل المنتخب الكندي في الدقيقة 16 قبل ما يضيف جوناثان ديفيد الهدف الثاني في الدقيقة 29, ثم رجع نفس اللاعب يعزز النتيجة بهدف ثالث في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول في الدقيقة 45 زائد 3. تعرض همام الأمين للطرد في الدقيقة 33 قبل ما يكمل الفريق القطري أو المنتخب القطري مباراة بتسعة لاعبين بعد برقة حمراء ثانية كان نالها اللاعب ماديبو في الدقيقة 54, واستغل المنتخب الكندي النقص العددي ليواصل تفوقه إثر تسجيل اللاعب ناثان صليبا الهدف الرابع في الدقيقة 64 قبل ما يضيف محمد المناعي الهدف الخامس بالخطأ في مرميه عند الدقيقة 75, وقت تم جوناثان ديفيد مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف السادس والثالث الهدف الشخصي لي في الدقيقة 90+2 ليقود كندا إلى فوز كبير يعزز به حظوظه في التأهل إلى الدور 32. من جهته أيضا المنتخب السويسري حقق البارح فوز عريض لحساب الجولة الثانية من المجموعة الأولى ضمن مونديال 2026, وفاز المنتخب السويسري بنتيجة 4-1 من منتخب البوسنة في مباراة شهد التسجيل جميع أهدافها في الشوط الثاني, ورفعت سويسرا رصيدها إلى 4 نقاط فيما تجمد رصيد البوسنة عند النقطة الواحدة. ايضا نحكي على مباراه جنوب افريقيا وتشيك, مباراه ضمن الجوله الثانيه من المجموعه الاولى, مقابله وفيت بتعادل بين المنتخبين, مقابله وفيت بنتيجه التعادل هدف مقابل هدف. منتخب البافانا بافانا سجل الهدف الوحيد لي في هذه المقابله في الدقيقه 86 عن طريق اللاعب موكوينا, واصبح في رصيد التشيك 2 نقاط, في حين حقت جنوب افريقيا النقطه الاولى لها في المونديال. نتائج المقابلات اللي تلعبت البارح, غانا فجر يوم أمس فازت على بنما هدف مقابل 0, كولومبيا انتصرت على أوزبكستان 3-1, تشيك تتعادل مع جنوب أفريقيا 1-1, سويسرا فازت على البوسنة 4-1, وكندا انتصرت على قطر 6-0. فجر هذا اليوم مقابلة وحيدة تلعبت المكسيك, فازت على كوريا الجنوبية هدف مقابل 0. في البرنامج اليوم 8 متاع الليل الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة أستراليا, وال11 متاع الليل سكوتلندا في مواجهة المغرب على الساعة 1:30 دقيقة صباحا فجر يوم غد. البرازيل في مواجهة هايتي 4 متاع الصباح. أيضا تركيا في مواجهة الباراغواي 6 متاع العشية غدوة. المنتخب في مجموعة المنتخب التونسي منتخب الهولندي في مواجهة منتخب السويد، والتسعة متاع الليل ألمانيا في مواجهة الكوتيفوار. في إخبار أيضا يهم مجموعة المنتخب التونسي، وإن أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم غياب اللاعب تيمبر عن لقاء السويد السبت المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات المونديال 2026، كما قلنا مقابلة تتلعب غدوة. وقال البلاغ أن اللاعب هذا باش يغيب بعد تعرضه لارتجاج خفيف في المخ خلال تمرينات يوم أمس. ووضحت وسائل الإعلام الهولندية أن الالتحام حدث خلال الجزء الثاني أو الجزء المغلق من التدريبات. نذكر أن هولندا كما قلنا باش تواجه المنتخب التونسي في ختام مقابلات الدور الأول. على الاتحاد البرازيلي لكرة القدم البارح أن النجم نيمار جونيور ماهوش باش يسافر مع الفريق لفيلادلفيا، وقال الاتحاد في بيان سيبقى نيمار في الاستفادة إلى أقصى حد من المرحلة الأخيرة من تعافيه، مستعينا بالمرافق الممتازة اللي موجودة في مقر إقامة المنتخب البرازيلي. ولن يلعب نيمار أمام هايتي في الجولة الثانية من المونديال رغم عودته للتمارين على أن يكون جاهزا لمواجهة اسكتلندا في الجولة الثالثة. ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة عبر موقعنا www.rmfm.net.
1: ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل، أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة على www.rmfm.net. من القلب للقلب.

0: القلب للقلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب. أرانا فام
2: في ساكن
0: في سوسة.
2: تونسنا
0: تونسنا. ناس بكري قالوا النهار على صباحه. صباح الخير ونهاركم زين.

من الجمعة من 7 للعشرة واسمع النهار على صباحه مع كمان النهار على صباحه تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار أسوأ المرشي وقضية الدار ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار صلطينا إهداءات كدوات كل نهار وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار عدل الموجة على رمفام وعيش صباح

0: رؤوف ماهر صنديدش نسمعها كاملة بعد شوية بعد ما نمشيو للبوان مارشي لقيت ذي 9:23 دقيقة على موجات راديو راما فام. إذا حاضر معنا خليل في بالهاتف. إذا نقول لكم صباح النور سعى الناس كل اللي خلطوا معنا لقيت ذي وهيت نمشيو للمارشي مع خليل.
1: البوان مارشي
0: خليل صباح النور ونهارك سعيد مبارك يا خليل. صباح النور يا خليل صباح النور ونهارك سعيد.
2: صباح الخير هو كمان صباح الخير انا كل مستمعينا للمفاهيم ونهاركم سعيد
0: ان شاء الله. نهارك طيب يا خليل. شنو الاحوال لبس عليك؟
2: والله
0: ها يا خليل مكش تسمع فينا بالبي ومانيش نسمع فيك بالبي.
2: استنى بعد ما
0: الجوج ما انا ماشي بعد سيدي الحس والجوج ما ونحيك لي كوتير يا خليل واحكي معنا ديريكت بالتليفون.
2: الله يبارك.
0: واضح سيدي اي هكا 5-5 ديما دقيقه تمشي في الامور التنظيميه ليس الا يعني.
2: ايوه هيك سمحه
0: هيك سمحه يعمل كيف يا خليل. هاي خويا اليوم موجودين في المارش اللوطاني يا
2: نعم.
0: فما حركه في المارشي ولا ما زلت ضيف؟
2: والله
0: مش شغلي متوسطه مازال بكري الناس
2: انا ما زحمه
0: اي الناس تقضي مخر يعني مش كيما في سير الايام. اي سيدي البيه ندخل معك مباشره المرش اعطينا اش عندك في القائمه يا خليل. اي
2: ماهي على سيدي البطاطا اليوم ب 18% وب 17% تمني ولا وعندنا الطماطم 750 وب 600 وبلاه فما 500 طماطم فما بدينار.
0: فهمتك.
2: باهي القرع بدينار البرش. باهي البصل 12% بدينار 15%. الفلفل الشعباني فما 16% وفما اللهم صل على النبي هو السمع وكبير هو شعباني فما 2300. فهمتني ولا؟ وفما البقلوتي 3000. نصف الناري 2500. لو كيف شمسوا الخضر الورقية
0: ايش عندك اي؟
2: الكل الساعة نقول لك الكرومبو والبروكلو وكل حكاية كل راك تقول شبيه قاد كان هذا برك
0: ما فماش
2: ما فماش
0: بالطبيعة خليل حاجة معروفة اي كمل اي
2: ايوه باهي يمشيوا سرقوا المادنوس.

0: اللوز كذلك ب4000 هش. فهمتي ولا؟
1: واضح.
0: وعندنا الدلاع. الدلاع ألف وب800 أي دلاع ألف وب800 وفما حتى ب500 زاد.
1: فهمتك، هذا الدلاع.
0: هذا الدلاع والبطيخ فما ب15%، فما الدينار فما ب12%. عندنا العوينه 5000، عندنا التفاح 3000 وب5000 و2500، والعنب ب10 دينارات، والخوخ ب3000، فما الخوخ 2500، وفما الخوخ رويال ب5000 سمح وكبير، والتفاح زاد كبير ما شاء الله ضايب 5000.
1: ما شاء الله ما شاء الله. به
0: فما التقلة ب10000 و900.
1: اها.
0: ايه. وعندنا نزاز هكا ابو قدنة.
1: اها.
0: 5000.
1: واضح.
0: وعندنا الفقوس. ب19%.
1: اها.
0: وعندنا فقوس بدينار. وعندنا القارص. قارص سوسيدي ب5000.
1: قارص ب5000، اي.
0: لا وينك انت؟
1: اها.
0: تو تمشيو اللحوم البيضاء والحمراء.
1: به هاي بقداش الدجاج اليوم؟
0: به بالنسبة للدجاج الكيلو اليوم 6000 فرنك. به الكتف 8000.
1: ايه.
0: عندنا زاد الحظ الدان الكيلو 8980.
1: اها.
0: وعندنا بخط الدجاج العادي ب 6500.
1: واضح.
0: وعندنا سكالو بالدجاج العادي ب 14000. وعندنا سكالو الدان 16000 و300.
1: واضح.
0: وكذلك سيدي شو اللحوم الحمراء.
1: يلا بسرعه خليل.
0: العلوش. العلوش اليوم ب 60 وفما ب 65.
1: 60 65 علوش.
0: والبكري ب 48 وب 50. الكرومه وكتلات 42 دينار. البكري مخلط 35. الماعز 55. كذلك الجمل 45. 50 بالأبرة.
1: اي.
0: الدواره 40. كذلك فما كامله ب 80. والكرش 7 دينارات. العركبه 25. كبده العلوش 65. كبده البكري 55. راس العلوش 25 كامل ب 30. المرقاز ب 30. مرقاز الرويال 50.
1: واضح. به ولد البحر.
0: تو تمشيو لولد البحر.
1: به شنو اللي عندناه في ولد البحر اليوم؟
0: به ولد البحر عندنا وراطه ب 21 دينار و 600. وعندنا وراطه ب 20 دينار فقط.
1: واضح.
0: وعندنا وراطه ب 19 دينار. عندنا سيدي مرجان ب 5000 جوي.
1: ايوه.
0: فهمتي ولا؟ عندنا قاروس 26 دينار 800. عندنا سكومبري ب 14 دينار و800. وعندنا سردينه ب 4 دينارات. وعندنا سردينه ب 8000. اما هي كعب سردينه يعني نقول لك اكبر من كعب السكومبري.
1: ما شاء الله. 8000. ما شاء الله ما شاء الله. اي ب 8000 باهيه.
0: بس خويا سمحه شيء كبير.
1: باهيه باهيه باهيه. اي
0: والله الكعبه تشبعني.
1: ما شاء الله. باهي كمل. ايه
0: كلب البحر 38 دينار ب 600 وب 25 دينار و800 و3000 9800 كيلو. المسله 22 دينار و800. قرنيط 38 دينار 800. روفيت لما ب 16000 لما ب 15000 لما ب 18000 و800.
1: واضح.
0: ما ماهمش كبار برشا.
1: ايه.
0: والراسكاس ب 19 دينار و800. فما كرمان ب 30 دينار. فما حصيره 8600. فما حصيره ب 12800. فما كحلايه 45 دينار.
1: واضح. صباح الخير. جاوب الراجل قول له صباح الخير. خليك صباح
0: الخير.
1: واضح سي خليل.

0: فقلت له لك يعني 45 دينار لأن هي أخوية ما شاء الله أكبر من الكف.
1: فهمتك به. أي يعجبني خليل في الوصف بالتدقيق به. كمل لي.
0: هذا
1: اللي فما اليوم. يا سيدي اسمع، البارح باشا قالوا لي قل له يزي من الكرونه في الفلفل المقلي، قل له يزي من السردينه بدل حاجه اخرى، خي ما يعرف يطيب كاين كرونه في الفلفل المقلي.
0: هذاك قالوا لي
1: هذاك اش قالوا لي البارح. اسمع هذاك اش قالوا لي البارح. اي خويا خليل اليوم. انت اليوم انت اليوم دبرت شنو؟
0: هو اني بدلت اليوم. انا خان نقول لكم حاجه، هو الحال صيف.
1: أيه.
0: هو الحال صيف هكا ولا
1: ايه؟
0: هذيك هي الماكله
1: هكو كيف
0: كروانه في المقري قرية في مشلوش واحنا ماشيين. هذيك هي
1: قرية
0: في هريسه مشويه.
1: فما حوايج اخرين نجموا نعملوها في بالك خليل ولا
0: قلت لك هريسه مشويه هذا هو عظيمه مفقره هو ماشي.
1: ما خرجناش من الكروانه في المقري
0: لكن اليوم احنا هو في العيد عملنا الدوارة ما كليناهاش الكل.
1: اليوم مش تبدل
0: اليوم،
1: اليوم مش تبدل
0: اليوم نهار الجمعة هو يوم الجمعة هو يوم عيد.
1: بالنسبة لك انت نهاية العيد ولازمو قصع كسكسي به.
0: اي يزمو اليوم قصع كسكسي بالدوارة عنا.
1: واضح واضح. صحة وفرحة. صحة وفرحة. صحة وفرحة. غدوة نرجع للفلفل المقلي.
0: ايه ونزل في البقلي لأنه مشوية هذا هو يودي صيفرة
1: صيف. الله خليل بي هاي اليوم دونك عنده شوية دوارة. خليل قال لك شنعمله كسكسي بالدوارة لليوم بي. واضح صح خليل.
0: صحة وفرحة.
1: صحة وفرحة. صحة وفرحة. صحة وفرحة يا خليل. اي مشكور يا خليل.
0: احمر
1: ان شاء الله نهاية اسبوع طيبة ليك. ماشي تبحر ولا تقص بيم تبحر؟
0: اي انا ماشي تو
1: تو ماشي عاد من بعد صلي الجمعة ارتاح بعد من القايلة. تمشي في القايلة خليل رد بالك. يا اخوي البي في الامان نهارك سعيد مبارك.
0: هيا الى اللقاء.
1: الى اللقاء. لو بوان مارشي. لو بوان مارشي. 9:34 دقيقة. نقولكم اللي في صبحيتنا تنجم انت اللي تسمع فينا لوقيت ذي تكون رابح معنا اليوم كادو مزيان برشا من اهدي بارا فارماسي او ميديكال ستور. تكلمنا من توا على 71-134-396. نعود لكم 71-134-396. تكلمنا من توا انت بعد دقائق من توا تشارك معنا وتربح معنا. جست ركز في الكلام اللي باش تقولوا اماني بعد لحظات من توا. احنا راجعين بعد ما نسمعوا عنا شهر يقول يا حافظ وعنا صنديدة روف مير وراجعين.
2: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه مقيد الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53-30-666 برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: النهار على صبيحه. النهار على صبيحه.

0: ناس مؤكد من الاغنيه هذه بعد شويه تولى 10 غير 4 على موجات راديو رما فهمة. النهار على صباحه كل يوم لقية ذي تكون معنا أماني من برا فرمسي أو ميديكال ستور. كل يوم موضوع جديد نحكي فيه وكادو جديد تربحوه معنا. برا فرمسي أو ميديكال ستور مساكن شوف الدنيا زينة. يا أماني صباح النور ونهارك زين.
1: صباح النور كمان نهارك زين. مرحبا بكم.
0: تحياتنا ليك وتحياتنا لكل عاملين معاك في برا فارماسي او ميديكال ستور. نقول لكم اللي او ميديكال ستور موجوده في مساكن مقابل المانيج تلقاوها يوميا اذا على ذمتكم وتلقاوها من نهار 15 جوان حتى لنهار 15 جويليا. اسعار استثنائيه تلقاوها بروموات تعمل 66 كيف تلقاوها زاده كل ما يتعلق بليزيكرون سولير تلقاوها كل ما يتعلق بلي برودوي اللي تحتاجوه في الفترة هذه سواء برا فارماسيتيك ولا برا ميديكال تلقاوها بأسوام وأسعار استثنائية وكذلك تخفيضات كبيرة برشا. عملوا طلة يوميا على الباش فيسبوك والكونت انستغرام أو ميديكال ستور. إذن أماني كالعادة حاضرة معنا ومش نبدلك يا أماني بسؤال مهم برشا يتسأل برشا السؤال هذية. يقول لك برشا ناس تتفاجئ برجوع كل التصبغات وإلا البلايص اللي ديكنا بعد فترة من العلاج. شنو الأسباب الأكثر شيوعا يا ماني؟
1: يسمى برشا أسباب كمان تنجم تخلي الإنتاج يرجعوا بعد ما نديروهم يتحسنوا بالباهي يتنحاو كومبليتمون ومن بعد يرجعوا لنا. دونك من أكثر الأسباب هو إن ما نستعملوش الكرون تاعنا بانتظام. هذه أهمية الإكران بالنسبة للإنتاج على خاطر راهو أشعة الشمس تحفز في إنتاج الميلانين اللي هو سبب من الأسباب اللي يخلي الإنتاج يظهروا على وجوهنا. ثم سبب آخر زادة كمان اللي احنا نعمل تريتمون نتاعنا ونتحسنوا إما نقصوا أول ما نحسوا اللي احنا نحسننا وإلى الإنتاج نحاو نقصوا على تريتمون نتاعنا وما نكملوش. دونك لهنا راهو لازم نكملوا تريتمون نتاعنا كما قالنا طبيبنا على خاطر رغم الليتاج من أكثر الحاجات اللي يستحقوا برشا صبر واستمرارية في العلاج نتاعهم.
0: صحيح وبرشا ناس زادة كي تتحسن البشرة نتاعهم يوقفوا ليكرون سوليغ نتاعهم نهائيا.
1: بالضبط
0: وهذا يعتبر خطأ
1: بطبيعة. هذه خطأ في حد ذاته على خاطر راهو الليكرون استعملوه كيس سواء عندنا ليتاج وإلا ما عنيش إسرطو الناس اللي عندها ليتاج تستحق حماية من الشمس أقوى برشا. بيكما سبب آخر اللي حاب نقول لكم عليه زيادة اللي احنا كيف نعملوا تريتمون تاع ليتاج لازم نعرفوا شنو السبب اللي مخلي عنا ليتاج.
0: معناه
1: يعني بار اكزومبل احنا عنا حب شباب ومعروف المعروف اللي حب شباب كي يتنحى يخلي التراس نتاعو. دونك في الكهي دي لازمنا نعالجو الحب من بعد نعالجو التراس نتاع الحب. يعني مش نعالجو التاش وباقي احنا عنا حب في حالة هذية باش نقعدو ديما نعالجو في التراس القديم. فهمت؟
0: واضح.
1: كيف لكن عندنا مشكلة هرمونات لازم نعالج المشكلة هذه خاطر الهرمونات من أكثر الحاجات اللي تسبب ليتاج.
0: واضح. نمشيو للطبيب ونعالجو أكيد ونحاولوا أكيد نمشيو بديما بالتوصيات الطبية في النقاط هذا. مهم جدا ومهم جدا زادة إنه نلقاو لي برودوي المناسبة لينا من فضاء يكون عنده دي برودوي أوريجينال نحكيو على ماركت عالمية معروفة وتلقى زادة استاف اللي ينصحك استاف اللي يوجهك للحاجة المناسبة ليك. ذاك علاش في او ميديكال ستور رعيو كل المشاكل هذه وتلقاو ديما النصيحة موجودة وتلقاو زادة كل المنتجات المخصصة للعناية بالتصبغات إضافة لتشكيلة كبيرة برشا من ليزيكرون سوليغ اللي تناسب جميع أنواع البشرة مع عروض وأسعار مميزة خلال هذه الفترة. هكا ولا يا ماني؟
1: اكيد اكيد كمال نفس كل مرحبا بها بحضرنا بدي تشوف الكومنت تاعنا للنوفوتي تاعنا واللي تبعونا على الصفحه تاعنا فيسبوك وانستغرام وميديكال ستور.
0: واضح. اللي يحب يتواصل معكم عطينا كل رقم يا مين.
1: اللي يحب يتواصل معنا على رقم التليفون 950-000-666 وبالنسبة للناس البعيدة اللي ما تنجمش تجيب حدنا رانا احنا نوصل لهم القضية نتاعهم من ما هما جست هم يكلمون على تليفون الى الليتاج نتاعنا نتقوا معاهم نختاروا معاهم روتين تمشي معاهم ونوصل لهم القضية نتاعهم.
0: اليوم عندنا كادو مزيان برشا يا ماني. شنو الكادو نتاعنا يا ماني؟
1: اي اليوم المشتركه اللي معاك باش تربح جيل نتويان انتي تاش بيان سور باش تختاروا هي على كيفها
0: تختاروا هي على كيفها وديما نقول لكم اللي المسابقه المره هذه انت باش تختار البرودوي المناسب ليك كادو ليك انت اذا جيل نتويان انتي تاش اذا تختاروا انت يتناسب معاك الكادو نتاعنا لليوم والسؤال نتاعنا ساهل ماهل يا اماني سؤال نسال اللي ركز في كلامك فما معلومه اتقالت والسؤال نتاعنا يقول هل يمكن الاستغناء عن واقي الشمس والليكران سولير بعد ما نقوموا بعلاج التصبغات والبقع الداكنة نسلموا فك الليكران سولير متاعنا ما عاش نعملوه وعاش نستعملوه وإلا نواصلوا في استعماله الإجابة أنت قلتها يا ماني هكا ولا؟
1: أكيد أني قلتها سؤال ياسر سهل ياسر سهل
0: سهل برشا يلا كلمونا أنتم على 71-134-336 راجعين بعد لحظات من توا ما تبعدوا شكرا أماني ونهارك زين
1: عمسك نهارك زين
0: يلا في الأمان برا فارماسي او ميديكال ستورم سيكن شوف الدنيا زينة يلا سيدي راجعين بعد لحظات من توك العادة شناخذوا مشاركة معنا لليوم في الجولة تلقاوا برعاية برا فارماسي او ميديكال ستور في امساكن قريبة لسي تكنيك وين رومبوان قابل المناج مقابل بحضة زادة السبيطار الكبير ولا المستشفى الجاوبي امساكن تلقاوها على ذمتكم طيلة ايامات الاسبوع يلا فاصل قصير ونواصل له
2: نهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية نهار على صباحه مقيد الشهر على ميرام افام جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب والنتيجة كرهبتك ديما جديدة وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجيلي وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755 نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد اللي تخو ميناجي والاي تيك وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة انفولاين 27-198-888
3: جريت لإسعاد كل بيت
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام
5: النهار على صباحه النهار على صباحه مع كمال من 7 للعشرة
0: رجعني لكم من جديد 49 دقيقة مناش نسينكم في اهدائتكم بعد شوية فقرة من القلب للقلب كان عندك شكون يحتفل بعيد ميلاد اليوم 19 جوان تنجم تخلينا كومنتير بيبليكاسيون نهار الاصباح وتلقاوا على ذمتكم واحنا نقراوها بعد شوية في المباشر ولا مرحبا بكم ومرحبا بكل التهاني وال زاد أيضا الإهداءات للعزيز عليكم الكل أهلا وسهلا بكم جميعا نمشي لقاية ذي كالعادة نلعب ونربحوا مع بارا أو ميديكال ستورا
2: برا فارماسي او ميديكال ستورم سيكن شوف الدنيا زينة
0: تكلم فينا من زاوية سوسة مروة صباح النور ونهارك زين
6: ألو
0: صباح الورد نهارك سعيد مبارك يا مروة لبس
6: الحمد لله لاباس هاني الحمد لله
0: ما شاء الله عليك نحسك في فورمه هكا ناشطه ها
6: في الخدمه مازلنا صباح مازلنا في فورمه
0: والله مازلنا صباح مازلنا في فورمه والحمد لله وان شاء الله ديما في فورمه ها في الخدمه لقيت هذا يظهر لي اي
6: في الخدمه نجي نكلم فيكم في الخدمه
0: ها سافا جو الخدمه
6: الحمد لله سافا هانا نهار ويتعدى ديما
0: نهار ويتعدى نهار ويتعدى نهار ويتعدى وقتاش تخرجوا كونجيت ولا مازلتوا
6: ليه احنا ما نخرجوش في السيد
0: فهمتك فهمتك فهمتك ربي يعينكم ان شاء الله ربي يعينكم ان شاء الله
6: يعني ديما نتبع فيكم ديما صباح ديما نحط راديو صباح المطلقه وانا نسمع فيكم
0: او عندي ليك اختبار على السريع اللي يعمل بوان مارشي مهدي ولا خليل
6: خليل
0: واللي يعمل نشره سبور مهدي ولا خليل
6: مهدي
0: هكا وحفظتهم الكل
6: لاباس
0: حفظتهم الكل لاباس بيه هاي لله عندي سؤال سهل مير ركزت مع ماني بكري أيوة. فما سؤال سهل ماهل. بعد ما نعالجوا إذا ليتاش هذيك ليتاش برون، فانه نجمو ما عادش نستعملوا ولا نستغناو عن على ليكرون سولير. اسكو صحيح ولا غلط الكلام هذا؟
6: لي غلط اكيد. ياسر نقدروا نستعملوا ليكرون ديما ليكرون ديجا كل ساعتين.
0: دونك تقول المعلومه هذه غلطه ماهيش صحيحه؟ متاكده؟
6: أكيد
0: ما الكلام هذا كامل. وين نقول لك مبروك عليك الكادو نتاع اليوم. إذا جيل نيتوايون تيتاش من إهداء إذا باراو ميديكال ستور. تعرفها باراو ميديكال ستور؟ مشيت ليش قبل؟
6: لا أنا ما أعرفها جات لي عندهم، يعني ديما نمشي.
0: مروة ما شاء الله عليها. ما شاء الله عليها ديما نمشي. هاي للبيع مبروك عليك. إذا تتواصل مع يكلموك أكيد وتمشي أكيد في الموعد.
6: كيف تقدم ديديكاسة كتغيرة؟
0: بيان سور تفضل. لله
6: نحب نقدم ديديكاس للي يخدموا معي الكل وعلى راسهم رشيدة، ونحب نقول لها غدرة ما تخلينيش نخدم.
0: تحية ليها وتحية ليكم الكل وربي يعينكم إن شاء الله. يلا في لمن هذا شعنا في يلعب وربح مع أو ميديكال ستور مساكنة
7: كبليسيتي برا فارماسي او ميديكال ستورم سيكن. شوف الدنيا زينة.
0: رجعين بعد شوية 59 أو 50 دقيقة، ما تبعدوش، خليكم ديما برانشي تسمعوا فيها رمى فهمة.

0: تصبح مع كمال من 7 للعشرة.
1: إن شاء الله بالتوفيق لوليداتنا وبنياتنا في البكالوريا اللي يستناو في نتيجة الباك. إن شاء الله ربي يفرح كل ميمة وكل أب وكل تلميذ وتلميذة يستنى في نتيجة متاع الباك. وبالتوفيق لوليداتنا أيضا في النوفيام إن شاء الله أكيد بالنجاح اللي قاعدين يعديو. بدأوا البارح هما يعديو في الكونكور متاع النوفيام، يتواصل اليوم وغدوة وليمات الجاية قريبا في بالي بالنسبة للمناظرة متاع السيزيام. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق اليوم الكل، وإن شاء الله نفرحوا ونسمعوا الغنية هذية، الغنية متاع عبد الحليم حافظ وحياة قلبي وفرحوا. إذن لكل الناس اللي تستنى في نتيجة امتحا
2: وصباح وحياة قلبي وأفراح وهنا في مساء وصباح.
1: ربي يفرحكم الناس كل. نمشي لفقرة من القلب للقلب تو العاشرة غير درجة.
0: من القلب للقلب من القلب للقلب.
1: صباح العفيفة، صباح النور. تتمنى الأخت نبيلة عودة ميمونة من باريس، تقول ربي وصلهم سالمين، وتقول شلال بيس منصف أخوها الغالي محمد ربي يشفيهم. نحب تحية كبيرة برشا لكل الناس اللي راجعة ليامات هذية مروحة لبلادها. إذا إن شاء الله أعطينا نور شيبة، ربي يجيبهم على خير إن شاء الله، ربي يوصلهم إن شاء الله سالمين أهلهم وناسهم، وإن شاء الله يعديوا عطلة طيبة. ومرحبا بكل جاليتنا التونسية المقيمة بالخارج.

حب نجيبهم على خير إن شاء الله. تحياتنا لصديقنا أيمن وكل من يسمع فينا خارج تونس. عبير مليح تقول صباح النور تاني ولد أيوب بعيد ميلاده اليوم، تقول له راني نحبك برشا ربي يفضله وإن شاء الله كل عام هو بألف خيرة.

صباح الورد ايضا مدام ثريا خلف الله العشيش تقول اليوم عيد ميلاد بنتها هديل العشيش تقول لها عيد ميلاد سعيد وراني نحبك برشا. سي محمد يوسف صباح النور تقول صباح الخير تقول اني ام محمد القزح مرحبا بك يا لاله مرحبا بك تهني ولد الغالي بعيد ميلاده اليوم يعمل 11 عام تتمنى له عيد ميلاد سعيد تقول ربي نجحه ربي يوفقه في حياته وان شاء الله من الذريه الصالحه تحب غنيت عزيزه على امه هكا يلا لاله ان شاء الله كل عام هو بالف خير وربي يفضله لك.

كل عام هو بالخير. جميلة فتح الله ملي صباح الورد تهني عمران تقول بن قيس بعيد ميلاد وتقول لهم ربي خليكم ليا. نورا جرام مساء جرام ميسا في عفوا صباح الورد تهني ابراهيم هو الدخته بعيد ميلاد وتقول له ان شاء الله كل عام وانت بالخير.

ألف سلامة. إذن لي سي الحبيب بن يحيى سندس صباح النور, تقدم تحية لبوها سي الحبيب, إن شاء الله ألف سلام علي, ربي يرجع سالم. أيضا أمل الغربي صباح النور يا أمل, زادت تمنى الشفاء العاجل لوالدتها, ربي يفضلها لك وربي يعطيهم الصحة وطول العمر.

بيشفي ان شاء الله كل مريض وربي قوم وسالم. شو نسلموا على زهرة تزيري لخياري صباح النور، نهارك سعيد، تسلم على الجميع وتقول جمعة مباركة مرحبا، تهني رجلها ياسين لخياري بعيد ميلاده تقول له كل عام وانت بألف خيرة.

صباح الورد فردوس بن حسين منجيه كريفه زريلي صباح الخير زيد نقولوا الماجده بن حليمه تقول اليوم عيد ميلاد خوها باسم بن حليمه تقول له كل عام وانت بالف خير وعيد ميلاد سعيد.

زهرة تقول حفيدتها زينة زقر عيد ميلاد سعيد في فرنسا، توجه لها تحية كبيرة برشا، ربي فضل إن شاء الله وكل عام وهي بألف خيرة. دم نورة تقول بنت سارة زيد عيد ميلاد سعيد والعاقبة الألف سنة.

0: شاء الله ديما فرحانين اذا ديما ملمومين مع الناس اللي تحبوهم. ان شاء الله جمعه مباركه للجميع. مشكورين كل مستمعين الكرام, مستمعين نهار الاصبح واوفياء نهار الاصبح الكل عشره ثمانيه اكثر من ثمانيه سنين. اذا مازال تقريبا شهير وجمعه اذا على الموسم هذا. ان شاء الله نتموا بالخير حتى لاخر جويليا نكونوا معكم, وان شاء الله اكيد ديما عند حسن ظنكم. ان شاء الله ديما متونسين معنا في الصبحيه من السبعه حتى العشرة, رحلة الثمانية سنوات إذن متواصلة حتى الآخر جويليا إن شاء الله. ومرحبا بالجميع وإن شاء الله نكونوا عند حسن ظنكم كل متابعينا وكل مستمعينا. إذن ونشكر كل فريق أيضا, حافظ بن صالح, مهدي, خليل اللي كانوا معنا اليوم, وهذه أجمل تحيات كمال زريلي. ملتقانا إن شاء الله غدوة كل عفوا نهار الاثنين إن شاء الله في رحلة جديدة مع بداية الأسبوع من السبعة حتى للعشرة. من الوقت نقول لكم في الأمان ونهاية أسبوع طيبة للجميع.
1: نس بكري قالوا النهار على صباحه,
2: يا فتح ويا رزاق, صباح الخير نهارك زين.
1: ملا ما تنساش كل يوم عدل الموجة على رمى فيم, واسمع النهار على صباحه من السبعة للعشرة مع كمال ومع الصبحية في الدار, في الخدمة ولا في الثنية. تبع الأخبار, أسواق المرشي وقضية الدار, واش كتبت الجرايد كل نهار. ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار, وبالكادوات تعمل أفار, تعمل أفار. مش قلت لك النهار على صباحه, النهار على صباحه. أرام فام
3: ثيم ساكن
1: في سوسة
3: والمنستير
1: على 99.8,
3: على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام, راديو ارام افام, ارام افام ديما معاك, ديما معاك. بقيت الشهر على ارام افام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السنة زهي لمتنا, بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية, من السيترونات بنواعه, جو دو فخيز, نوازيت, بيستاش والكوكتيل بنواعه, في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية, بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا, كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن, بن على بنا. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
4: أوه بربي يزيني, قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير, وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل. أنا من دار لدار
1: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش, على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس, وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة, قريبة لكل شيء, ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيد نلقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك, وسال دو سبور على كيف كيفك.
4: ايه شاشه شاشه, يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
1: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش, عاملين رميز على شا سور بلان, وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
4: وانا مازلت نستنى المره هذه, مانيش مفلتتها. هات هاتك النمره هذه,
1: خذ عندك 27-812-925 ولا 25-455-777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
5: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير, غاز, تلفزة, ميكرون, بورتابل, اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم, نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة, من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل, فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد مرحبا بيك عند قريت.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68, او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: بنت المزيكا نون ستوب على رم فام. بنت المزيكا نون ستوب على رم فام. على رم فام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: تقية الشهر على ميرم افام.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد ليزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابليت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
3: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان، صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40%. بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا مقيد الشهر على رنا فام.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
1: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
1: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قالت لك شي وين حالل؟
1: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحلك وشت العيوني مقابل ستيك.
2: ايه عرفتها.
1: قالت لك يا حاج، ستخيكتور متاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار، الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة قتلك شي.

0: لرقمهم.
1: هيا حاج 54 852 233 ولا 55 777 909.
0: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار ونتمم الأمور مع سي حسني.
1: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك
2: كبليسيتي. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: تسمعونا على 3 دبليو في ارم اف ام.

0: ارام اف ام
1: في ساكن
0: في سوسه
1: تونسنا
0: قيت الشهر على ميرام اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: تعجب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. تقيت الشهر على ارام اف ام، خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ باحسن سوم في المارشي، باحجام مختلفة، اقتصادية، وبايدي 100% تونسية، بجودة ومواصفات اوروبية، ودي كومبوزون الكتريك والكترونيك دو بروميير شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس ابري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
1: انا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: بتبيع وتشري وتعمل أفار؟ عندك أرض، الدار والعقار؟ تبعنا واسمعنا في أفاريات كل نهار سبت من 11 الماضي ساعة. أفاريات، برنامج 100% عقاري في سوياتين، تبع شكون القانون، انسيحة المعلومة وجديد العروض مع ثلة من المختصين. وبالشركة معنا كلمنا على 71 134 396. أفاريات مع فوات على لرمى فام كل سبت واحد. ما تنساش باش تعدل الموجة على لرمى فام من 8 ل 11، واسمع صبحية الويكاند، واسمع صبحية الويكاند في 3 ساعات نونسوكم بالأخبار والاستضافات، المعلومة ونصيحة وموزيكا عالكيف، وموزيكا عالكيف. صبحية الويكاند مع هيلة بنجيمة، مع هيلة بنجيمة كل سبت واحد على لرمى فام. الموسيقى نون ستوب على رمى فام، بنة الموسيقى نون ستوب على رمى فام، على رمى فام.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: أرام أفام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا بقية الشهر على أرام أفام.
2: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
3: راه بربي يقول لي كيفاش.
2: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: قيت الشهر على لارم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم من جي والاي تيك وعندك قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عندك قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفو لاين 27 198 888
0: قريت لاسعاد كل بيت
2: بليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم
1: الموسيقى نون ستوب على أرم أف أم بنت الموسيقى نون ستوب على أرم أف أم

0: أرام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا مقيد الشهر على أرام فام.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.

0: أرام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تقيت الشهر على أرام فام برا فارماسي أو ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في البرودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في البرودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكول ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكول ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: الجيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الجمعة حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: بقية الشهر على RMFM. تحب على سمارتفون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هايتك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارتفون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازلت خدماتنا تونيزايتك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارتفون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هايتك. تونيزيا هايتك عند بشير لندلسي، لو ميور دو لا تكنولوجي.
0: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
1: تسمعونا على 3 دبليو

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: بقية الإشهار على نرم فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في مساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. يقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

0: أحدا.
1: صدق الله العظيم.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا
3: على 3W.RMFM.net.
2: RMFM.net.
3: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: لقاء الجمعة مساحة تأخذكم بين الهدي النبوي والقرآن الكريم، فسحة لمعالجة أهم المسائل المتعلقة بديننا الحنيف والتذكير بطيب الكلام. لقاء الجمعة كل يوم جمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام وبياكم، ومرحبا بكم في لقاء متجدد بتوفيق الله سبحانه وتعالى في برنامجكم لقاء الجمعة لهذا اليوم المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية، وأوصيكم ونفسي بكثرة الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، فإنه أوصانا بذلك وأمرنا الله بذلك. إذن مستمعينا الكرام، ما زلنا في سلسلة عظيمة نافعة، ما زلنا في رحاب حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث المعروف بحديث جبريل، وما زلنا في الإجابة التي أجابها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأولى، قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه الإجابة مستمعين الكرام نصل إلى ختامها بإذن الله عز وجل، ونحن نتحدث عن الزكاة، وأقول ختامها لأننا تحدثنا عن الصوم وتحدثنا عن الحج وتحدثنا عن ما يلي هذه الأركان، لأنه تحدثنا عنها حسب مناسبتها، كيجي رمضان قدمنا وحدثنا على الصيام، وكيجي الحج كذلك قدمنا وتحدثنا عن الحج، وبما أننا في سنة هجرية جديدة حديثنا حول هذا الركن العظيم من أركان الإسلام وهو إيتاء الزكاة، وما زلنا نتحدث على مصارف الزكاة وأنواعها، وقلنا أنواع الزكاة يعني تحدثنا عن زكاة المال، تحدثنا عن زكاة الذهب والفضة، تحدثنا عن زكاة عروض التجارة، وتحدثنا عن زكاة بهيمة الأنعام، وبينا بهيمة الأنعام هي ما ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهي البقر والإبل، يعني الضأن كما نقولوا احنا نوعين، والبقر والإبل، وهذه بهيمة الأنعام اللي أوجب الله سبحانه وتعالى أنه تكون الأضحية منها، وغير ذلك من العبادات والهدي، وغير ذلك من العبادة اللي هي عبادة النحر والذبح. إذن بينا ما في هذه بهيمة الأنعام، ما فيها من زكاة، وأقوال أهل العلم وتفصيل في هذه المسائل. إن شاء الله نواصل حديثنا في أبواب الزكاة، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونستقبل بعد قليل الشيخ عز الدين الزرقاطي لنواصل حديثنا حول هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، إن شاء الله ربي يوفقنا وإياكم ويلهمنا الصواب ويسددنا وإياكم. نعود لكم بعد هذا الفاصل.

0: لقاء الجمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم مرة أخرى مستمعين الكرام، وحياكم الله جميعا في هذا المجلس المتجدد بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وحديثنا حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونستقبل الشيخ عز الدين الزرقاطي إمام الجامع الكبير بمساكن. فالشيخ عز الدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بك من جديد في استوديو الأرمثة.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بجميع مستمعي أرام فام، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك ومولاه.
1: اللهم أمين، جزاك الله خيرا شيخ حزين. إذن خليني ذكر نفسي والمستمعين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو يعني معروف، وحديث جبريل، وهو متفق على صحته، رواه مسلم بهذا اللفظ الذي نذكره، حتى رواه البخاري وغيره من الرواة. هو عن عبد الله بن عمر قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. قال: حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال سيدنا عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال عليه الصلاة والسلام: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فلبثت مريا ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن شيخ حزين، بينا كل أركان الإسلام كما بينهم النبي صلى الله عليه وسلم بها، مش كما بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فسرنا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بيان أشمل ولا أعم ولا أفضل ولا أبين من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن ما زلنا في هذه النقطة الأخيرة من أركان الإسلام، اللي هي ركن الزكاة. وذكرت في مقدمة هذا البرنامج شيخ حزين أنه تحدثنا على زكاة المال اللي عنده فلوس خبية، وعلى زكاة الذهب والفضة، وعلى زكاة بيوع أو عروض التجارة خلينا نقوله، وزكاة بهيمة الأنعام. هل ما زال عنا أبواب أخرى من الزكاة، أم أنه هذا هو الذي جاء في شرع الله سبحانه وتعالى؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، بارك الله فيك أخ محمد أمين. ما زال عنا صنف ولاثنين أخرين إن شاء الله مش نتحدث عليهم، تجب فيهم الزكاة. وأول هذه الأصناف مش نتحدث عليها هي زكاة الحرث. والدليل على وجوب يعني زكاة الحرث قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال هنا: ومما أخرجنا لكم من الأرض. وكذلك في قوله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، أو يوم حصاده حسب القراءة. ربما يتسألوا بعض الإخوة هنا: شنية الثمار التي تخرج منها الزكاة؟ نقول ونختصر القول هنا إنها تشمل الحبوب كما القمح والشعير، تشمل التمر، وتشمل الزيتون، وبصفة عامة هي ما يقتات ويدخر حسب ما يشترطه المالكي، يكون قوت ويدخر. بمعنى خياني أنه لا زكاة مثلا في الفواكه كما التفاح، والرمان صحيح هذا يخرج من الأرض وهو من النباتات لكنه لا تجب فيه الزكاة في مذهبنا، كذلك ولا الخضروات البطاطا والفلفل والطماطم وغيرها، حتى العسل أيضا عندنا في المذهب لا تجب فيه الزكاة.
1: السؤال شيخ حسدين هو بالنسبة لزكاة الحرث، هل يشترط فيها النصاب كما رينا مع المال كما رينا مع الذهب وغير ذلك، أم أنه ما يشترطش فيها نصاب؟
2: باهي ربي يبارك فيك. هنا بالنسبة للحول لا يشترط الحول، إنما وقتش تخرج الزكاة كما قال ربي عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، يعني بعد التصفية والتنقية يصير أو يتحسب وتخرج منه الزكاة. لكن بالنسبة للنصاب إيه فيه نصاب، يشترط فيه النصاب يعني مقدار معين تحصله، إذا وصلت له فما أكثر تولي تخرج منه الزكاة، وإذا يعني حصلت أقل من المقدار هذا ما تخرجش الزكاة. وشرط زكاة الحرث بطبيعة الحال بلوغ النصاب، وهو 5 أوسق. الوسق هو ما كما نقولوا كالشارية هيك الكبيرة هيك هي الوسق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، أقل من 5 أوسق ما فيش صدقة. والوسق شنو هو؟ مش نحاول نقربه بالمعايير اللي مستنسين بها احنا، يعني اما باللتر والا بالكيلوغرام. الوسق خياني هو 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع هو 4 أمداد متوسطة مش مقبوضة ومش مبسوطة. الصاع يعني حفنة من حفنات النبي صلى الله عليه وسلم، 4 حفنات من حفنات النبي صلى الله عليه وسلم يجيوا صاع. والوسق هو 60 صاع، وخمسة أوسق يعني نضرب 60 في 5 اللي هما 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. ومشايخنا ربي يبارك فيهم أحبوا يقدروا ويقربون الصاع النبوي تقريبا قداش باللتر، تقريبا يسع 2.5 عشر، نصف عشر اللتر، لترتين ونصف عشر اللتر تقريبا، هذا هو الصاع النبوي. وبالمكيال التونسي تقريبا، ديما أمور تقريبية في تلقى خلاف طفيف يعني من مدرسة لمدرسة ومن قول إلى قول، تقريبا 5 أوسق ما يساوي 615 نترة. الوزن تحب تقولي الميزان قداش؟ لا يعول عليه، علاش؟ الاختلاف الموزون، يعني لو كانت تعبي مثلا قفة قمح وقفة زيتون وقفة فول وتوزنهم ما تلقاهمش نفس الميزان، ربما تلقى القمح أرزن مثلا وفي الزيتون وفي الفول تلقى الفراغات، هذاك علاش الميزان لا يعول عليه. لكن تلقى بعض المشايخ مثلا يقول لك مثال 5 أوسق من الزيتون قداش تساوي، 5 أوسق من القمح قداش تساوي بالكيلوغرام، 5 أوسق مثال من الفول ولا العدس ولا كذا قداش تساوي، أما مكش مش تقام الكل متساويين. إذا قلنا بالمكيال التونسي تقريبا 615 لتر، هذه هي 5 أوسق تقريبا ما يساوي 20 ويبة، يعني اللي عنده 20 ويبة قمح ولا 20 ويبة زيتون ولا 20 ويبة يعني من الأصناف اللي ذكرناها هذه، فما أكثر، أكثر من 20 ويبة فما أكثر يولي يخرج الزكاة. اللي عنده أقل مثال عنده زوز شكاير 10 ويبات 15 ويبة موصلش للعشنويبة، فهذا يولي لا تجب عليه الزكاة، يحب يتطوع من أن تلقى نفسه هيك الصدقة، لكن الوجوب الزكاة لا تجب عليه والله أعلم.
1: في الحالة هذه يعني في الحبوب ملا نسر وشيخ زين، والسؤال هنا يطرح يعني شنو هو مقدار الزكاة الآن؟
2: نعم بارك الله فيك، كما شفنا الزكاة تختلف يعني من صنف لصنف. في المال شفنا كوني تقريبا نصف العشر، في زكاة يعني الأنعام بهيمة الأنعام انت وش عندك، يعني العلالش عنده عدد معين والبقر عنده عدد معين والجمال عنده عدد معين. هنا بالنسبة لزكاة الحرث نقول احنا النبات هذا اما ان يسقى بدون كلفة يعني بمطر ربي ولا بماء العيون اللي تسيل ولا الأنهار التي تسيل وتسقي الأرض، يعني ما فيش كلفة ما فيش تعب ما فيش مصروف لسقي الزرع، ما فيش دواب ما فيش محركات، هذا يتسمى بدون كلفة. هنا يولي يخرج العشر، إن سقي بلا كلفة يخرج العشر، مثال عنده 50 ويبة يخرج 5 ويبات، عنده 100 شكارة مثلا يخرج 10 شكار و90 شكارة تقعد له ليلة العشر. لكن إن سوقي بالكلفة، إن سوقي بالكلفة عنده موتور وعنده صنداج ولا عنده يسقي يعني على حيوانات يمشي يجيب المي وكل، فيه تعب فيه مشقة فيه مصروف، يولي هنا يخرج نصف نصف العشر. مثال عنده مات شكارة العشر متاحة 10 شكاير، نصف العشر 5 شكاير. لكن السؤال قد يقول لك مثال نصف الموسم بمطر ربي وبالمطر وكل، والنصف الاخر حسيت الارض يعني حست شوية وعطشت شوية، يقول لك في النصف الثاني اسقيت. نقوله هنا تولي تخرج بالنسبة، مثال الصابة هذه تخرج من نصف العشر ومن نصف الآخر نصف العشر. مثال عنده 200 شكارة، 200 شكارة يقسمهم على زوز على 100 يخرج منهم العشر يخرج 10 شكاير، والمياه الأخرى يخرج نصف العشر 5 شكاير فقط، وهكذا ديما بالنسبة. بالنسبة للأرض الفلاحية المكترات اللي كرها، فالزكاة هنا على الزارع على يعني هي مسألة خلافية لا محالة، لكن نقول كونها على الزارع وليست على صاحب الأرض. كذلك مسألة أخرى، إنسان عنده قمح وشعير، القمح والشعير يضم البعض، مثال هو عنده 10 وبات قمح و10 وبات شعير، في الأصل 10 وبات ما فيهمش زكاة، لكن كي يضمهم البعض يولي 20 لأنهم من نفس الصنف يولي يخرج فيهم الزكاة. كما الحمص والفول أيضا يضم البعض، إذا كان ما كل صنف على وحده ما فيش زكاة لكن يضموا البعضهم لأنهم من نفس الصنف تجمع الأصناف معا، وإذا ما بعضهم تضموا ووصلوا للنصاب ففي الحالة هذه يولي يخرج الزكاة. كذلك مسألة أخرى، ربما عنده برشا بلايص زرع فيهم قمح، مثلا ثم بلاصة فيها قمح كما نقوله متوسط وبلاصة قمح جيد وبلاصة قمح يعني رديء، يولي يخرج من الجيد هكا يخرج العشر ومن كل متوسط يخرج، معذرة يولي يخرج من الجميع المتوسط، يولي يخرج من الجميع المتوسط بما أنه عنده 3 أصناف، لكن إذا كان عنده جيد ورديء فيولي يخرج العشر من الجيد ويخرج العشر من الرديء. والله أعلم يعني هذا فيما يخص زكاة الحرث.
1: بارك الله فيك يا شيخ حزين. خلينا نأخذ فاصل قصير ثم نعود إليكم مستمعي الكرام لبيان ما بقي من أحكام الزكاة.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: تحية الشهر على ميرم اف ام.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
0: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
0: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قالت لك شي وين حالل؟
0: ورا ليسي تكنيك بالضبط، بحلك وشة العيوني مقابل ستيك.
2: اي عرفتها.
0: قالت لك يا حاج، ستخيكشوغ متاعهم ماني منيو والبولونة ينوكس، وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة، قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
0: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
0: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
3: بيبليسيتي
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم، كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
5: لقاء الجمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
6: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عدنا لكم من جديد مستمعينا الكرام. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن حديثنا يتواصل بتوفيق الله عز وجل، وهذا الحديث بخصوص الزكاة وهذا الركن من أركان الإسلام العظيم اللي بينه ربي سبحانه وتعالى وأكمل بيانه في القرآن والسنة. هذا يعني شيخ عزين من أعظم ما يرد به على الناس اللي يجي يقول لك يعني قرآني ونمن كان بالقرآن وغير ذلك. الشرع الحكيم بين على مدار القرآن والسنة، فما نجموش نعرف التفاصيل إلا بالسنة والقرآن والسنة متكاملان، وهذا من فضل الله علينا. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فتحدثنا تو شيخ عزين على تقريبا أبواب كثيرة من أبواب الزكاة، زكاة المال، زكاة الفضة والذهب، زكاة بيوع عروض التجارة، زكاة بهيمة الأنعام، زكاة الحبوب وغير ذلك والمحاصيل. هل بقي لنا شيء من أنواع الزكاة لم نذكره؟
7: نعم بارك الله فيك، مازال نوع آخر ربما مش يستغربوه أخوانا المستمعين، وهو ما يسمى بزكاة الركاز. وشنو الركاز؟ هي الكنوز، كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض. هذه لا يشترط فيها لا نصاب ولا الحول في هذا الكنز، تجب فيه الزكاة بمجرد العثور عليه، يخرج منه الخمس. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم، بطبيعة يعني كل شيء فيه دليل وفيها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. وهذا قول الجمهور، يخرج الخمس والباقي حلال محلل عليه. بطبيعة هذا من ناحية الشرعية، ما نحكيوش يعني عن ناحية القانونية، يخرج منه الخمس. والخمس هذه لو كان جيون تبعها ناقاوة، هي الجزء أو هي الحصة اللي تأخذ مما لا عناء في تحصيله، يعني جاء بس سهل، وهذا تابع للغنيمة كما قال النبي، كما قال ربي عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، يعني تخرج منه الخمس وبالباقي يعني يكون لك. يتبقى هنا السؤال: من يستحق هذا الركاز؟ شكون يستحق هذا الكنز؟ الأصل نقوله أنه الركاز لمن وجده واستخرجه. إذا جاء إنسان مثلا كان يعمل في أرض فوجد فيها مالا مركوزا، أي مالا مدفونا محفورا يعني مخبي عنده برشة، سواء كان هذا المال ذهب ولا فضة ولا كان جواهر ولا كان شيء يعني قديم ياسر وعنده قيمة، فأهل العلم يقولوا إن وجده في ملكه، عنده أرض أو عنده دار قديمة مثال كالطابية القديمة وكل، وحفر مثال يحفر في الساس ولقى فيها في ملكه هذا الكنز، هذا لا نزاع فيه فإنه يكون ملكه، يخرج منه الخمس ويترك لنفسه الأربعة أخماس هذه تكون له. أما إذا كان خياني كان يعمل في أرض بيضاء، شمعنا أي أرض بيضاء؟ هذه ما يشملك لحتى حد ولا هي ليله ولا هي لغيره، ووجد فيها هذا الكنز فكذلك نقوله يخرج منها الخمس وأربعة أخماس تكون لنفسه. أما إذا كان يعمل في أرض مبلوغ

0: ترك للغير فوجد فيها هذا الركاز. يا هل ترى هذا الكنز يكون للذي وجده أم لصاحب الأرض؟ فبعض أهل العلم قالوا للذي وجده، والبعض الآخر قالوا لصاحب الأرض، ومسألة هذه خلافية والله أعلم.
1: واضح شيخ الزين. ليه مسألة أنه الركاز عموما معلوم أنه هو من مال الجاهلية ولا للرومان ولا يعني حاجة من قبل الإسلام. طيب إذا وجد إنسان يعني شيء من مال أو من مدفون يخص المسلمين، يعني وهذا توجد أو كما رأوا في العراق وكل يقاو يعني قطع ذهبية مسكوكة مكتوب عليها الدولة الإسلامية في عهد الخلافة العباسية وغير ذلك، فهذا ما حكمه؟ هل يدخل في نفس الحكم ولا عنده حكم خاص؟
0: نعم بارك الله فيك، نمشي معك حتى أكثر من ذلك. يعني لو كان تكون حتى بفلوسنا تو اللي نتعاملوا بها تو، هل تكون يعني ملك وتأخذ حكم الركاز ولا لا؟ أهل العلم أيضا في مسألة الكنز هذه النقد الذي وجده الإنسان اختلفوا إذا كان من ركاز الجاهلية ولا من ركاز الإسلام. أولا كيفاش نعرفوها احنا؟ هل هذا يعني من دفن الجاهلية وإلا من دفن يعني الإسلام؟ يتعرف هذا يعني بالأمارات اللي مثلا إذا كان قطاع نقدية كما كنت فضلت وقلت، يتعرف هل هو متاع مسلمين ولا متاع يعني متاع جاهلية قديم ياسر ولا متاع رومان. أيضا يتعرف بالصور ولا بالأصنام ولا بعبارات أسماء الملوك. فإذا كانت هذه من دفن الجاهلية ففي ذلك الخمس كما قلنا، مثال يلقى برنية تسوى مثلا 1,500,000، يقولوا خرج الخمس متاعها ليه 300 مليون والباقي يتملكه وهذا حلال محلل عليه شرعا. لكن إذا وجد عليه علامات إسلامية كما يلقى مثلا آيات قرآنية والعلية نقش متاع كتاب الله ولا يدل على كون هذا لمسلم، فهذا يكون بمنزلة اللقطة وليس يعني كنز.
1: خلينا تو نفهم بالخطوة بالخطوة، إذن ما هي اللقطة؟
0: نعم بارك الله فيك أخ محمد أمين، يظل تو المسألة وضحت بالنسبة للركاز اللي هي يعني من دفن الجاهلية، فهذه تتسمى ركاز، هذا كنز يخرج الخمس ويخو الباقي. لكن إذا كانوا متاع مسلمين قلنا يأخذ حكم اللقطة، يعني ربما هذوما مسلمين دفنوه، ربما يكون حتى قديم شوية راهو، لا ندري يعني متى دفنوه، ما ندري يعني أهله موجودين ولا غير موجودين. فهذه نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعرفها سنة، احفظ عفاصها ووعاءها ثم عرفه سنة، بمعنى إذا وجدت لقطة في كيس في شكارة ولا حاجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح احفظ عفاصها ووعاءها ثم عرفه سنة، بمعنى إذا وجدت اللقطة هذه في كيس في شكارة فتحفظ مثلا لون الكيس كيف إنه الكبر متاعه، هل هو من صوف، هل هو من قطن، هل هو من جلد، تحفظ أيضا الوصف متاع الرباط متاعه، هل هو من حرير من خيوط من جلد من تل من حديد، ويحفظ يعني ايش في وسطه أيضا العدد متاعه والنوع متاعه ويعني يخبيه عنده ويعرفه مدة سنة، يعني شكون ضيع حاجة في مكان فلاني ولا حاجة ذات قيمة فليأتي بأوصافها المطابقة لهذه اللقطة. إذا جاك حد وعطاك نفس الوصف فتكون له، أما إذا كان عطاك وصف مغاير فهذه تبقى عندك تمام الحول، يعني بعد سنة كاملة تصبح ملكك، وبعد تمام السنة يعني إذا عرفتك كما يقولوا أهل العلم في الأسبوع الأول كل يوم قبل نسمع مثال البراح شكون ضيع كذا ولا شكون القى، يبدأ يعني يعيط ويبرح شكون القى كذا شكون قى كذا، يبدأ يدور في الشوارع. اليوم ما عادش ثم براح، ثم وسائل الإعلام، ثم انترنت، ثم إذا كان مثال لقيتها في وسط المدينة نحكي على اللقطة تحط مثال على باب الأسواق تعلق ورقة، على باب المغازات على باب مثال البوسطة تعلق ورقة، هذا في الأسبوع الأول كل يوم في الشهر الأول يعني مرة في الأسبوع، ثم بعد ذلك مرة في الشهر تعرفها وتذكر الناس بها عند تمام الحول بالشروط هذه اللي ذكرناها، بعد ما تعرفها عام كامل الأسبوع الأول كل يوم، الشهر الثاني يعني الشهر الأول كل مرة في الأسبوع، وبعد مرة في الشهر. إذا تعدى عام كامل وما جاك حتى حد ولا ثم شكون جاك لكن أعطاك أوصاف مغايرة فهذه إن شئت تصبح ملك لك حلال، لكن تبقى دين في ذمتك. بمعنى لو كان جاك حد بعد عامين ولا ثلاثة سنين وعطاك نفس الأوصاف تصبح يعني ملك ليلو، يعني تصبح من حقه. وما إذا كان بعد عام تنجم تتصدق بها على ذمة صاحبها، تنجم تستغلها وهي حلال عليك إن شاء الله.
1: بارك الله فيك شيخ الزين. إذن خلينا نأخذ فاصل قصير ونعود كالعادة مستمعينا الكرام ونذكر مسائل الزكاة. نسأل الله يفهمنا ويذكرنا ويعلمنا. نعود إليكم بعد قليل.

0: لقاء الجمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم مستمعي الكرام مرة أخرى. إذن في هذه الفقرة الأخيرة من برنامجنا لهذا اليوم لقاء الجمعة، وحديثنا يعني خلينا ربما الموضوع هذا المهم توحكينا على الزكاة وشنو أنواع الزكاة ولا أبواب الزكاة وغير ذلك. فمسألة مهمة الشيخ عزين هي ما هي مصارف الزكاة؟ إذن أني عندي زكاة أي كان نوعها، يعني زكاة أغنام ولا بهيمة أنعام ولا فلوس وإلا عروض تجارة، لشكون تتعطى؟ فهذا سؤال مهم برشا، سؤال يتكرر علينا برشا، وخلينا يعني السؤال هذايا نجاوب عليه حتى نفهمه أكثر.
2: نعم، بارك الله فيك أخ محمد أمين، سؤال يعني مهم جدا. المصارف هذه أو الزكاة ما تتعطاش للي يجي، فثم أنواع من الناس تتعطى لهم الزكاة، وحددهم وعرفهم وبينهم ربي عز وجل في كتابه الحكيم، فقال يعني في سورة التوبة: إنما الصدقات، المقصود بها الزكاة هنا، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. إذن تصرف وتدفع الزكاة لهذه الأصناف الثمانية بالتحديد ولا تصح لغيرهم. أول الأصناف الثمانية هذه، قال ربي عز وجل: إنما الصدقات للفقراء. الفقراء والفقير خياني هو الذي لا يملك شيئا من حاجاته، هذا هو أشد أصناف يعني اللي يستحق الزكاة، من تجب لهم الزكاة، حاجتهم أعظم وفاقتهم وفقرهم أكبر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على دفع الزكاة إلى هؤلاء، إلى الفقراء، ويأمر أصحابه بذلك. ومن تعريفات الفقير أن لا يجد الواحد منهم ما يكفيه وعائلته لنصف السنة، ولا عنده مدخول مثلا بيوصلوش نص الشهر، عنده شهرية يخدم تلقاه، لكن سبحان الله ما يخلطش يكمل حتى نصف الشهر، فهذا يسمى فقير. ثاني الأنواع ولا ثاني المصارف هما المساكين، وهذوما هما أحسن حال من الفقراء، هما أبرك حال من الفقراء، عكس الدرجة متاعنا مسكين، احنا يعني محتحت في حالة، لا، هذوما أبرك من الفقراء. علاش؟ هؤلاء لكونهم يملكون بعض المال، عندهم شوية لكن لا يسد حاجاتهم. قال تعالى عن حال بعضهم كما في سورة الكهف: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. مساكين وعندهم خدمة وعندهم سفينة ملكهم ويتكسبوا، لكن ما يخلطوش. سبحان الله، ساعات يقولك هو يخدم وتلقى عنده 4 أو 5 صغار وتلقاه كاري وكل، وبرا يخدم ما يكفيش، ما يخلطش، يعني ما يخلطش كمل الشهر. المساكين ولا المسكين لا يجد الكفاية، تقع عنده شهرية لكن ما يكملش الشهر، يمكن يكمل نصف الشهر، يكمل 3 جمعات، لكن ما يخلطش كمل الشهر، ما عندوش يعني ما يكفيه لكامل السنة. هؤلاء هم المساكين، هؤلاء أيضا يحتاجون أو تصرف وتدفع لهم الزكاة. ثالث الأنواع هم العاملون عليها، قال ربي عز وجل في الآية: والعاملين عليها. ربما هنا قلت شوية، هذه ما كانتش، لأنه قبل في السابق الإمام يعني الحاكم كان عنده سعاة، هؤلاء يعني يبعثهم الحاكم، يبعثهم الإمام ليجبيوا الزكاة، يعني يلموا الزكاة، يمشيوا لصاحب الحرث اللي عنده الحبوب يلموا من عنده، يمشيوا لصاحب الأنعام اللي عنده جمال واللي عنده الأغنام يجيبوا من عنده الزكاة، وهكذا يمشيوا يجيبها. هؤلاء عمال السعاة يتسموا، قال ربي والعاملين عليها. ربما يكون السعي هو بيده اللي يمشي يحسبه كله، ربما يكون اللي يجمع الزكاة ويدخل فيه أيضا المفرق الموزع لها، كلهم يتسموا عاملين عليها ولو كان غني، فتدفع لهم أجرة عملهم من الزكاة، لا بأس بذلك. هؤلاء هم العاملين عليها. قد يكون أيضا لبعض الجمعيات الخيرية ربي يبارك فيهم في بعض الأوقات عندنا الآن مازال موجودين يعني شوية تقاه يخدم. بعض الأوقات يسألك سؤال قالك مثال تحصروا نهار كامل وكل النجموش مثال نشيو سندويتشات ولا مي من مركز زكاة هيك يقولوا لا بأس إن شاء الله فيأخذون حكم العاملين عليها والله أعلم. الصنف الرابع المذكور في الآية الذين تدفع لهم الزكاة قال ربي عز وجل والمؤلفة قلوبهم والمؤلف قلبه هو من يرجى إسلامه خاصة يكون يعني قدوة يكون صاحب قبيلة ولا حاجة كمكاك إذا أسلم يسلموا معاه الناس الأخرين الأتباع متاعه فهؤلاء تدفع لهم الزكاة تأليفا لقلوبهم باش نحبهم في الزكاة ولا يكون مثال يخشى شره أو يرجى بعطيته يكون هو مسلم لكنه ضعيف الإيمان قوة إيمانه ولمزلك أسلم حديثا لا بأس فيعطى ما يحصل به التأليف وما تحصل به المسألة. ودليل الذي يعطى ليسلم هو كافر ولكن يعطى باش يسلم كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية من غنائم حنين أعطى بعض الناس 100 إبل 100 جمل راه مش شوية يعني جمل يسوى ملايين تو واضربوا في الميات يعني فلوس كبيرة أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم شكون أعطاه 100 من الإبل واحد آخر أعطاه غنم بين جبلين يعني بالميات أغنام شخليه روح قال يا قومي أسلموا فإن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر جاب القبيلة الكل وأسلموا. فإذا كان ثم مصلحة هذه يعني لتأليف قلوبهم يعطون كما قال وشد على نفسه هذا صفوان بن أمية قال فلم يزل يعطيني النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار أحب الناس إلي بعد أن كان أبغض الناس إلي. إذن هؤلاء المؤلفة قلوبهم يعني حسب المصلحة يعطون من الزكاة. المصرف الخامس اللي ذكرهم ربي عز وجل في الآية الكريمة من سورة التوبة الذين يعطون من الزكاة قال وفي الرقاب الرقيق العبيد المسلمين رقيق المسلم مثال يشترى ليعتق يعني تحريضا وتشجيعا وحثا على تحرير العبيد لأن ديننا متشوف للحرية ديما نلقاه مثال عتق رقبة مثال في الظهار ثم عتق رقبة مثال في كفارة الصيام تلقى ثم عتق رقبة الدين يتشوف لعتق الرقاب شخلاه أيضا قال حتى من الزكاة تنجموا تعتقوا الرقاب فيدفع يعني من الزكاة حتى تفك رقابهم من الرق ومن العبودية. وأيضا مشايخنا يقولوا يعني استنباط جميل من هذه الآية قالوا يدخل في فك الرقاب المسلم الأسير الذي وقع في قبضة الكفار فيفتدى منهم من الزكاة بقدر ما يفك يعني من أسره. يقول لك مثال عندي أسرة مسلمين ما نعطيك لما تعطيني فلوس يعني مبلغ على كل مثال إنسان يقول لك كذا كذا فيعطون من الزكاة ولا بأس فهذه من مصارف الزكاة. كذلك من مصاريفها عن الزكاة سادسا المذكورين في الآية هم الغارمون قال والغارمين شكونهم الغارمون هم العاجزون عن الوفاء بالديون التي تحملوها سواء تحمل هذا الدين من أجل غيره ساعات تتسلف مش ليلو إنما باش يصلح بين الناس وإلا يعني بين عائلتين مثال صلح بيناتهم بالفلوس وإلا كمن يضمن الدية ثم وجبة الدية على شخص مثاله ما عندوش يتحملها هو الدية قال أني ندفعها وإلا مثال لإخماد فتنة بين طائفتين مثال زوز قبائل ولا زوز عائلات ولا زوز عروش مثال ألف بيناتهم بفلوس ولا بعطية ولكنه ما نجمش يسددها بعد هذا يتسمى غارم فيعطى من الزكاة هذا غارم مش لنفسه إنما لغيره. وهناك من يكون غارم لنفسه عمل مشروع مثلا سبحان الله وصرف مصروف كبير ياسر وسبحان الله منجحش المشروع هذا والإنسان كانت أموره متيسرة ولا بأس عليه وقيد فلسة لسبب من الأسباب ولا يعني مديون ياسر، فيعطى كذلك من الزكاة بقدر ما يقضي دينه ويؤدي حمالته، فهذا يدخل في هذه الآية وهو مصرف من مصارف الزكاة. ربما تشوفوا صاحب مشروع وعنده فلوس وعنده كذا، حسب الظاهر حسب العيان للناس، لكن ما تعرفش الخبايا اللي هو مديون واللي هو غارق يعني في الديون، والناس تساله وأكلت له وجهه كما نقوله، فهذا يستحق الزكاة ولا بأس إن شاء الله. كذلك من أصناف الزكاة أيضا المذكورين في القرآن، قال ربي عز وجل وفي سبيل الله. في سبيل الله المقصود به يعني الجهاد في سبيل الله، وألحقوا بهم العلماء طلاب العلم الشرعي، لأن هؤلاء كما قال ربي عز وجل ما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني ما يخرجوش الكل للجهاد، فلولا نفر طائفة منهم ليتفقهوا في الدين. ربي عز وجل فيه إشارة وإيماء أيضا لطلاب العلم الشرعي إنه هذا يلحق بالجهاد، فلا بأس يعني طلاب العلم الشرعي ليتفرغوا لتحصيله. كذلك الدعاة إلى الله أيضا، مشاريع تحفيظ القرآن، فهذه كلها تتسمى في سبيل الله إن شاء الله يصح إعطاء ودفع الزكاة لهؤلاء. لكن ننبه هنا في سبيل الله مش كما قالوا البعض يعني قول مرجوح، هذا في سبيل الله يقول لك جميع أوجه الخير، جميع وجه الخير صحيح هي تتسمى في سبيل الله لكن ما تدخلش في الآية هذه. وعلى هذا مثلا لا تدفع الزكاة في بناء المساجد، بالرغم أن بناء المساجد والمصروف متاعها في سبيل الله لكن لا يدخل في الآية. أيضا لا تعطى الزكاة مثلا لإصلاح الطرق، بالرغم من أني مصلحة عامة وفي سبيل الله. كذلك في بناء المستشفيات وما أشبه ذلك، لأنه ربي عز وجل لما ذكر أصناف أهل الزكاة ذكر قعد يفصل ولا الواش معناه فصلوا في هذا مسكين وهذا فقير وهذا عتق رقبة، بلول يقول في سبيل الله يعني جميع أوجه الخير وخلاص، لا، فيصبح في سبيل الله الجهاد وما في معناه يعني من طلب العلم الشرعي والتعليم وتحفيظ القرآن، والله أعلم. تبقوا خياني، مازال عنا مصرف أخير ثامنا بقي من أصناف الذين تدفع لهم الزكاة من أصناف أهل الزكاة صنف واحد، وهو ابن السبيل. وأيضا ربما مش يستغربوه بعض الخيان، ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر ونفدت به نفقته، وربما يكون عنده في هيئته تشوفه انه لبس عليه وانه غني، ولكنه ربما سرقوا له فلوسه مثلا، ولا سرقوا له سيارته، ولا سرقوا له يعني السطوش اللي معاه فيه اوراق وفيه فلوس وفيه كل شيء، وما عندوش باش يرجع ولو يعني يكون مثال غني هو في البلد متاعه، لكن في الحالة هذه هو محتاج. مقولولوش يلزمك تتسلف وبعد تروح لبلادك وتعود ترجع لنا وترجع الفلوس، لا. إذا وجدنا شخصا مسافرا وفي أثناء السفر متاعه ضاعت نفقته أو سرقت أو لم يبقى معه شيء ولو كان هو غني في بلده، فإننا نعطيه ما يوصله إلى بلده، نعطيه مثال ركوبه، نعطيه يعني مكلته وشرابه ما يكفيه للوصول إلى بلده، ولا نخصه له تذكرته ولا حاجة، يعني تعطيه من الزكاة حسب الحاجة متاعه ولا نعطيه أكثر يعني ما يبلغه إلى بلده. إذا نخياني هذوما هما الأصناف الثمانية المذكورين في الآية، لباس نعودها الآية إن شاء الله. يقول ربي عز وجل إنما الصدقات، نبدأ نحسبه، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم.
1: بارك الله فيك شيخ حسدين، الحقيقة يعني تفصيل مهم برشا ومفيد ياسر. بعد كل ما ذكرنا وذكرت وتفضلت شيخ حسدين من كل تفاصيل هذا الركن من أركان الإسلام وأبواب ومصارف وغير ذلك، يعني أنه المسلم في حالة من الحالات كما نقوله أحنا يستهتر، أو نقوله أحنا يقول مثال شهتان والزكاة مش مشكلة والفلوس تتوجد وتو إن شاء الله ربي يتوب علينا ونولي ونخرجوا زكاة عام الجاي، وإلى نخرجوا زكاة ينولي برشا لبس علينا برشا، وكلام يعني نجم ونسمعوه في المجتمع متاعنا بصفة عامة. هل الكلام هذا عنده خطورة ولا ما عندهش خطورة؟ وشنو محله من الإعراب شرعا؟ يعني كيف نحط الكلام هذا في ميزان أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والشرع الحكيم؟ هل هو كلام منطقي وكلام مقبول وإلا كلام خطير.
2: نعم بارك الله فيك أخ محمد أمين، حقيقة يعني مسألة خطيرة ياسر وعظيمة برشا برشا، وخيان تلقاه يصلي تلقاه يصوم ربما أيضا يحج ويعتمر، لكن في مسألة الفلوس تلقاه شحيح، في مسألة الفلوس والزكاة يعني ما يحبش يخرج الزكاة. وهنا نقول يعني النوع هذا على قسمين، قسم الأول إذا كان يقول لك هذه الفلوس فلوسي ومن عندي ومن كسبي ومن عطيش يعني الناس ككهناني بناني، فهذا يخاف على نفسه من أن يمحى عنه وصف الإسلام والعياذ بالله. لكن الصنف الثاني كما قلت أنت ربما يوقن بوجوبها، يقول لك صحيح هي ركن من أركان الإسلام لكنه يبخل يهز عليه الفلوس تعز عليه وما يحبش يخرج وكذا، هذا أيضا على خطر عظيم وعظيم جدا. ونظر لضيق الوقت حقيقة ربما يستحق حصة كاملة، لكن نظرا لضيق الوقت مش أكتفي بذكر حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا خطورة الذي لا يخرج الزكاة، عنده الزكاة عنده الفلوس ولا عنده يعني الحرث ولا الماشية ولا غير ذلك، توفرت فيه الشروط لكنه ما يخرج الزكاة. شنو ذكر لكم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمعوا خياني شيقول، ما من صاحب ذهب ولا فضة، وأيضا فلوس صاحب دراهم صاحب دنانير، لا يؤدي منها حقها، ميخرجش الحق هذاك. وشنو هو حق؟ واحد من 40 جزء، يعني حاجة بسيطة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان يوم القيامة، وخياني في ذلك اليوم العصيب في ذلك اليوم الطويل في ذلك اليوم يعني المخيف، قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا صفحت له صفائح من نار. شفتها كل بياسات هاكي تولي يعني تدخل للنار تحمار تولي كيما الجمر. قال فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت وعيدت له، تبرد منه ترجع تتحمي منه في نار جهنم وترجع يعني يقعد يتكوى بها، زعما قديش نهار ولا نهارين ولا 10 سنين ولا 100 عام. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقعد في الحالة هذه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يعني يقعد في الحالة هيك 50,000 عام يتكوى بها. يعني إنسان ساعات من نجمش مش نار، يعني في نهار شيلي تبدأ الكهرباء في السخانة ينجمش يحط يده على كهرباء ولا على حديدة، شقال يعني هذه التحمات في نار جهنم 50,000 عام. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، يعني يقعد يستنى في كل حالة هيك ما يزيش يعني الألم وما يزيش يعني الرهبة متاع النتيجة، مش يكون يعني ندرى من أهل الجنة ولا من أهل النار، يزيد يقعد تكوى بالصفائح هذه من ذهب ومن نار ومتاع الفلوس هذه تكوى بها 50,000 عام. هذا اللي صاحب الفلوس اللي ما خرجش الزكاة الفلوس، هو عنده نصاب ربما عنده 100 مليون وربما مليار وربما 100 مليار، ما يخرجش الزكاة هذه، يقعد 50,000 عام يتعذب بها ويتكوى بها. نجيو الآن أصحاب المواشي اللي عنده إبل ولا عنده بقر ولا عنده علالش مثلا وما خرجش الزكاة متاحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فالإبل، قالوا يا رسول الله فالإبل، قال ولا صاحب إبل، حتى صاحب الإبل يتعذب زعما كيفاش مش يتعذب، قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة بطح لها بقع قرقر، مش تبطح تويكاش مش يصير. قال وتأتي أوفر ما كانت، هو جمل تويكا نشوفوه يعني الكبر متاعه خلي مش يجي أسمن ربما. قال لا يفقد منها فصيلا واحدة، تصور عنده 100 ناقة ولا عنده 200 جمل مثلا، قال تطأه بأخفافها وتعظه بأفواها، نسأل الله السلام، تبدأ ماشية وتردس فيه تعفس فيه جمل يوزن بالمئات كيلوات وتبدأ تعظ فيه الجمال هاكي، كلما مر عليه أولها مثلا عنده 100 يتعدوا عليه 100 يعفسوه ويبدأوا يعظوا فيه ويتعدوا بكلهم يعودوا ويرجعوا عليه، هكذا يقعد 50,000 سنة قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، نسأل الله السلام. قالوا يا رسول الله فالبقر والغنم، قال نفس الشيء يعني تبدأ ماشي جاي عليه وتعظيه وكذا ويقعد يتعذب يعني 50,000 عام حتى يقضى بين العباد ويشوف نفسه يا لندرامش يدخل الجنة ولا يدخل النار، نقول العاقل إيش لزو. بالعكس تخرج يعني جزء بسيط يعني ربع عشر جزء من 40 جزء. أولا ربي يبارك لك في كل مال هكا، وثانيا يعني تلقاه أجر عظيم وعظيم جدا يوم القيامة، يربيها لك وينميها لك. ومر معنا تقريب حصة ولا حصتين وإحنا نحكيه على فضل الزكاة وفضل يعني الصدقة، والله ما تنقص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقصت صدقة من مال، لا تخشى فقرا ولا تخشى إقلالا. العاقل المسلم العاقل الفطن وليعمل بما قال الله ما قال رسول الله، ويشوف الخير ويشوف الفوز إن شاء الله، ويشوف ثمرة العمل الصالح هذا في الدنيا، ويشوف أيضا في قبر إن شاء الله في حياة البرزخ، ويشوف يوم القيامة، ويشوف إن شاء الله في الجنة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
1: اللهم أمين. بارك الله فيك شيخ الزين وحسن الله إليك. والمسألة كما ذكرت هو جد وليس بالهزل، فإن شاء الله ربي يقوي إيماننا ويجعلنا ممن يمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ويعني أجدد تحيتي وشكري لك في ختام هذا البرنامج في ختام هذه الحلقة شيخ الزين، فجزاك الله عنا كل خير وأحسن الله إليك وبارك الله فيك. وكذلك لا أنسى أن أقدم التحية لزميلي حافظ بن صالح في القسم التقني وفي إعداد هذه الحلقة وإخراجها. إذن مستمعي الكرام نصل إلى ختام حلقتنا، هذا محدثكم محمد الأمين الكعيبي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأوصيكم ونفسي بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: لقاء الجمعة، مساحة تأخذكم بين الهدي النبوي والقرآن الكريم، فسحة لمعالجة أهم المسائل المتعلقة بديننا الحنيف والتذكير بطيب الكلام. لقاء الجمعة كل يوم جمعة مع محمد الأمين الكعيبي. تسمعونا
3: @rmfm.net
0: rmfm.net
3: بقية الشهر على رم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
4: تراها بربي يقول لي كيفاش.
3: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
5: أوه بربي زيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
3: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
5: ايه شاشة شاشة يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
3: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصو على راحتنا على 3 سنين.
5: وانا ما زلت نستنى المرة هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
3: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: أرانا فام
0: في مساكن
3: في سوسة
0: تونسنا.
3: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرانا فام، راديو أرانا فام، أرانا فام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
3: سمع صوتك، أعطي رايك، انقد، اقترح، عبر، وقولها وما تخليهاش في قلبك.
4: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1
4: 71 177 1
3: وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: ويكند ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على الأرم فان. ماضي ساعتين وسبعة دقائق، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا، جمعة مباركة للجميع اللي عدلتم وجدكم لقيت ذاعة 99.8 ولا www.rmfm.net. موعد جديد نتقابلوا فيه معكم لليوم جمعة 19 جوان 2026، ونسوكم من طوى حتى للخمسة بمختلف فقراتنا اللي تعودتوا بهم معنا في الاستماع. إذن كالعادة جولة في أبرز الأخبار المستجدات المحلية الجهوية الوطنية الثقافية والأرقام، وكيف كيف كنقولوا جماعة نقولوا أسيوس فغت اليوم كالعادة مع صفي بكوش، إن شاء الله تكون حاضرة بحثنا انطلاقا من الأربعة امتع العشية. خليونا اقتراحاتكم ديديكاس متاعكم على 71-134-396 ولا على الباش فيسبوك راديو أرم فام ولا على الواتساب على 29-29-66-68. منير سليمة في الإخراج، منى البيجي معاكم من قدام الميكرو، خليكم مع الموزيكا تبدلوش الموجهنة رجعينا.
1: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: على رمفم
1: بقية الشهر على لرم افام. خمسة حاجات تخليك تختار الفريجيدير جديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمنك خدمة سريعة في السيرفيس ابخي فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
0: أنا اخترت كونكورد.
1: وانتي وقتش؟ الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السنة زهي لمتنا، بدي شوا على الكيف من العصائر الطبيعية، من السيترونات بنواعه، الجو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه، في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بيكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن، بن على بنا. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والايتيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفولاين 27 198 888.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: على ميرا اف ام. رجعنا لكم من جديد مستمعينا, ماضي ساعتين و19 دقيقه, تحيتنا لكم اللي خلاتوا تسمعوا فينا لوقيت هذايا. مزنا كبدينا معاكم المشوار ونمشي مع بعضنا للطقس وحواله.
1: الطقس وحواله
0: حسب المعهد الوطني للرصد الجوي, إذن اليوم سحب قليلة بأغلب المناطق, والريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط, ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية. البحر مضطرب بلا محليا, شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل, وتتراوح الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات, وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات مع ظهور شيلي محليا. بالنسبة لأحوال الطقس في مساكن حاليا, درجة الحرارة بين 35 وتوصل حتى 38 درجة مع سرعة رياح فوق 40 كيلومتر في الساعة. العشية بين 27 و28 درجة, وفي الليل تسجل انخفاض ونلقاها بين 22 و24 درجة. طقس الويكاند, إذن درجة الحرارة بتكون فيه بين 21 و34 درجة بالنسبة لطقس غدوة, و22 و35 درجة بالنسبة لطقس نهار الأحد. إذن هذه بالنسبة جولتنا في الطقس وحواله.
1: الطقس وحواله.
0: مازلنا مواصلين معكم مشوارنا, بعد شوية تكون جولتنا في انفو لوكال. خليكم مع الموسيقى, متبدلوش الموجة, نرجعينا.

اللي تهمكم والأخبار اللي تهمكم. أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على الدرم فاهم. رجعنا لكم من جديد إذا مستمعينا ماضي ساعتين وثلاثين دقيقة مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا لقيت ذي نمشي مع بعضنا لأنفولوكال أنفولوكال في أنفولوكال. إذا نبدأ بالأخبار هذه وين تم الاتفاق على توفير حافلة تنطلق من محطة قطار سوسة مرورا بمدينة نفيضة وبير بوركبة وصولا إلى محطة برشلونة تونس والعكس بالعكس قبل أي عملية إلغاء للقطار وفق ما أكدوا عضو مجلس نواب الشعب يوسف التومي اليوم إثر جلسة عمل جمعته بشكيب رقيق الرئيس المدير العام لشركة السكك الحديدية وبحضور نبيل بن علي رئيس مديرية ومشرف على وحدة نقل المسافرين وعدد من المسافرين عبر القطار. وحول الإلغاء المذكر لسفرات قطار سوسة تونس فسر هذا بنقص قطاع الغيار واللي تسعى الشركة لصيانة القطارات في أقرب الأجال لحلها وشدد على ضرورة تجديد الأسطول للقطارات نظرا لأهمية النقل الحديدي على الاقتصاد الوطني. في مساكن إذا انطلقت أو عفوا في بلدية المنستير انطلقت البلدية في رفع السيارات المخالفة باستعمال الآلة الرافعة الشنغل وفي وضع الكبلات وأوضحت البلدية أن كل سيارة رابضة بصفة غير قانونية أو مخالفة لعلامات منع الوقوف والتوقف باش تكون عرضة للرفع بواسطة الآلة الرافعة ودعت أصحاب السيارات لاحترام إشارات المرورية وعلامات منع الوقوف والتوقف لتفادي المخالفات وضمان انسيابية حركة المرور وشددت على منع الوقوف والتوقف بالرصيف المميز باللونين الأسود والأصفر والأصفر في المفترقات والممرات الخاصة بالمترجل وبتقاطعات الطرق وكلما دعت الضرورة الأمنية لذلك حسب بلاغ صادر عن بلدية المنستير. إذا نبقى في المستير وين تم البارح إذا افتتاح دار الخدمات الرقمية وفق بلاغ لعميرة الحجاج بهدف مساندة مسارية المركزية والتحول الرقمي عبر تقديم الخدمات الأولوية وستزد دار هذه في مرحلة أولى 26 خدمة إدارية ترجع بالنظر إلى هيكل ستيد والسند والكنام وصندوقي التقاعد والخدمة الاجتماعية ويبلغ عدد دور الخدمات الرقمية 34 دار موزعة على 21 ولاية. في سياق آخر إذا افتتحت البارح تظاهرة الألعاب الإقليمية العاشرة الأولمبياد الخاصة الدولي الرياضات الشاطئية تونس 2026 تحت إشراف الجامعة التونسية الأولمبياد الخاصة لحاملي الإعاقة الذهنية وليمتد من 16 ل 22 جوان في رؤية جديدة تجعل من الأولمبياد منصة مستدامة للرياضة والدمج والتنمية الإنسانية وتعد فرصة حقيقية لتمكين أشخاص ذوي الهمم من إبراز قدراتهم وإمكانياتهم في مختلف مجالات وجعلهم شركاء فاعلين في التنمية وصياغة المستقبل. ويعد برنامج الدورة العاشرة لينطلق من تونس وبالتحديد من ولاية سوسة كمحطة أولى يتواصل بعد ذلك في عدة دول عربية بمساهمة 11 دولة وما يقارب 143 رياضية. ونختم بالأخبار هذه وين انعقدت البارح بولاية سوسة أو انعقدت اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية تحت شرف الكاتب العام للولاية وتم في الجلسة عرض وإبداء الرأي في 11 ملف تخص مشاريع بلدية مساكن أكودة لدار الجهوية التجهيز والحي الجامعي الغزالي موزعة على نحو التالي 4 تقارير تقييم عروض تتعلق باقتناء بلدية أكودة معدات نظافة أشغال التشوير السطح العمومي وتركيب زلق الأمان على الطرقات المرقمة ضمن البرنامج 2025-2026 أشغال تعبيد الطرقات وتهيئة مفترق المندرب بلدية أكودة برنامج 2025 تعيين مصممين لمشروع إعادة بناء مستودع بلدية أكودة ملف الختمة النهائي وتزويد الحي الجامعي الغزالي المواد الغذائية لسنة 2025 مع أشغال تعشيب ملعب كرة القدم وتهيئة مضمار ألعاب القوى بالملعب البلدي بأكودة حسب بلاغ صادر عن ولاية سوسة. ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا ذيش كان عنا في أنفولوكال. أنفولوكال ما زلنا معكم للخمسة خليكم معنا في الاستماع.

0: على نرم فم
1: تقيت الشهر على نرم فم. مهمتنا في بيسا جروب نسهل لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: لو وحشني رد

0: ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معاكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرى ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على دار مفهوم.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم المشوار اذا حتى للخمسة لقيت ذي نمشي مع بعضنا لنيوز بيبل.
0: لنيوز بيبل
1: في لنيوز بيبل اذا نبداو بالاخبار اذا وجوله في الاخبار الوطنيه. نبداو بالاخبار هذه وين اعلنت مؤسسه روسكيمير الروسيه في حفل انتظم امبارح عن تسليمها هيبه الى 18 معهد ثانوي في تونس تدرس فيها اللغه الروسيه باعتبارها ماده اختياريه في اطار سلسله الفعاليات المنتظمه بمناسبه الذكرى 70 لاقامه العلاقات الدبلوماسيه بين تونس وروسيا، وفق ما جاء في بلاغ للسفارة الروسية بتونس. والفت بلاغ السفارة الروسية بتونس لأنه الهيبة ذي تمثل بالخصوص في تجهيز المؤسسة التربوية بالأثاث ومعدات عالمية، بالإضافة إذن إلى حواسيب محمولة ولوحات تفاعلية لجانب توفير وسيلة تعليم بيداغوجية أساسية من شأنها أن تساعد الأساتذة أثناء تقديم الدروس من إذن استخدام مقاطع فيديو وأفلام باللغة الروسية لتفسير المادة التعليمية والاستعانة بدروس يشرف عليها نخبة من الخبراء الروس عبر الانترنت. كما باش تواصل المؤسسة تقديم الدعم المنهجي لتدريس اللغة الروسية والمساهمة في تطوير كفاءة مهنية المدرسين وتشجيع التلاميذ على النجاح وتحقيق نتائج إيجابية، وتساهم المبادرة الإنسانية هذه في تعزيز الإقبال على تعلم اللغة الروسية داخل الوسط المدرسي، وإن تشهد اللغة هذه اهتمام متزايد في تونس حسب سفارة تونس أو حسب سفارة روسيا بتونس. وللإشارة في أنه شارك في حفل التوزيع على الهبة هذه سفير روسيا بتونس والمديرة التنفيذية لمؤسسة روسكيمير وممثلين عن وزارة التربية ورئيس الجمعية التونسية لأساتذة اللغة والأدب الروسية، إلى جانب مدير معهد نهج روسيا إذا بخصوص الهبة الروسية المقدمة لفائدة 18 معهد ثانوي في تونس. في موضوع آخر، سخرت الإدارة العامة للديوان التونسي عدد من عوانها على متن باخرتي تانيت وقرطاج لمساعدة التونسيين المقيمين بالخارج على استكمال إجراءات استخراج رخص الجوالين الإلكترونيا قبل الوصول إلى تونس. ويتنازل الإجراء في إطار جهود الديوان التونسي لتسريع العبور وتقليص فترات الانتظار، وفق ما فات به الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكري جبري لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، وبين أن بعض المسافرين مازالوا يواجهوا صعوبات في استعمال تطبيق رخصتي استخراج الكيوار كود رغم اعتماد تطبيق أو تطبيق بصفة إلزامية منذ السنة الماضية، وهذه اللي استوجب تخصيص عوان ديوان على متن السفينتين لمرافقتهم وتوجيههم لاستكمال الإجراءات الرقمية قبل الوصول إلى ميناء حلق الواد. وأشار إلى أن الإدارة العامة للديوان وفرت جملة من التطبيقات الرقمية لفائدة التوانسة بالخارج، من بينها تطبيق رخصتي لاستخراج رخصة الجوالين عن بعد، تطبيق أمتعتي للتصريح بالأمتعة والأغراض الشخصية لجانب خدمة تصريح بالعمل عن بعد. وأكد أن الخدمة هذه متاحة عبر الموقع الرسمي لدار العامة للديوانة وتمكين المسافرين من إنجاز إجراءاتهم قبل السفر، وهذا اللي بيسمح بالحد من الطوابير ويضمن مزيد من السلاسة في عملية العبور. وقال أن المسافر ليستكمل جميع إجراءاته إلكترونيا ولا يحمل بضائع تستوجب مراقبة إضافية يمكن أن يغادر الميناء في مدة لا تتجاوز 10 دقائق. وأشار إلى أن الموسم اللي فات سجل خروج بعض المسافرين مدة تراوحت بين 5 و10 دقائق. وأكد أن الديوانة تعمل على تحقيق التوازن بين تسريع الإجراءات وتكثيف الرقابة على البضائع الممنوعة وكل ما من شأنه يمس بأمن البلاد وصحة المواطن. وفي إطار الاستعدادات لعودة التوانسة بالخارج، أفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان أن التحضيرات تنطلق سنويا منذ شهري مارس وأفريل وتشمل تعزيز الموارد البشرية والوسائل اللوجستية. وقال أنه ميناء أي حلق الواد وجرجيس شهدوا تعزيز على مستوى الموارد البشرية والتجهيزات اللازمة بما في ذلك أجهزة التفتيش بالأشعة، إلى جانب تكوين العوان والضباط العاملين. وأشار إلى أن الديوانة كثفت حملاتها الإعلامية للتعريف بالإجراءات والامتيازات المخصصة للتوانسة بالخارج، كما وضعت على ذمتهم عدد من قنوات التواصل الإلكترونية والهاتفية لتلقي الاستفسارات والشكاوى والإجابة عليها. وفيما يتعلق بالأمتعة والأغراض الشخصية، أوضح أن التوانسة المقيمين بالخارج يمكنهم إدخال درجة هوائية ودرجة كهربائية أو أي أغراض أخرى مخصصة للاستعمال الشخصي في حدود الامتيازات القانونية الممنوحة لهم، شرط أنه لا تكتسي صبغة تجارية أو مهنية ولا تتجاوز قيمة العفاءات السنوية المحددة ب 5000 دينار في الفترة الممتدة من جانفي غرد جانفي حتى 31 ديسمبر. في شأن صحي، تولى وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي خلال زيارته المستشفى العسكري تدشين وحدة التصوير المقطعي الجديدة اللي تم تركيزها بقسم الطب النووي، وطلع على مميزات جهاز التصوير ثلاثي الأبعاد اللي تخلى حيز الاستغلال بنفس القسم، قبل أنه يزور جناح الإنعاش الجراحي بعد الانتهاء من الأشغال تجديد وتهيئة، شملت 10 غرف بالجناح هذية. كما تفقد سير العمل بقسم الاستعجالي بالمستشفى المذكور، وأكد على أهمية مواكبة التقدم التكنولوجي في المجال الصحي وتعزيز قدرات المستشفى العسكري بتونس وتطوير خدمات مختلف أقسامه وتعزيز جودة الرعاية الصحية حسب المعايير الدولية لاستيعاب الحالات المعقدة وتحقيق الإسناد الصحي الناجع في إطار مزيد العناية بالجانب المعنوي والاجتماعي للعسكريين وتعزيز جاهزيتهم العملياتية. وأكد أنه تطوير منظومة الصحة العسكرية تشترط تقريب خدمة صحية من جميع المستفيدين وتحسين جودتها بتطوير البنية الأساسية واقتناء تجهيزات طبية متطورة وعبر تدعيم قدرات ومهارات الإطارات الطبية. ونفكر أن التصوير المقطعي بتقنية متطورة يعد مرجع في التشخيص المبكر للأورام وتقييم انتشارها ومتابعة الاستجابة للعلاج. وفيما يستخدم جهاز التصوير هذا جديد في تشخيص أمراض العظام والقلب والرئتين والكلى من خلال الجمع بين التصوير الوظيفي والتشريحي بما يوفر دقة أكبر في التشخيص. في موضوع آخر، إذن الجمعية التونسية لفن التوليد والقابلة دعت إلى فتح حوار وطني جامع حول العنف التوليدي يضمن التشريك الفعلي والمتوازن لمختلف الأطراف المعنية في ظل تنامي الاهتمام المجتمعي والحقوقي بالملف هذايا وتعدد المبادرات الداعية إلى تناوله. واعتبرت أن الزخم المتنامي حول القضية دي يمثل فرصة حقيقية لإعادة طرح قضايا رعاية الأمومة ضمن مقاربة أكثر إنسانية وعدالة، وأكد أهمية الانتقال من تعدد المبادرات إلى بناء مسار وحوار مشترك قائم على التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين. وأشارت إلى أن الحوار ورده ينبغي أنه يشمل النساء وخاصة اللي تضرروا باعتبار أن تجربهم تمثل أساسا لفهم واقع الرعاية لجانب القابلات ومهنية الصحة والحقوقيين والفاعلين الأكاديميين ووزارة الصحة والجمعيات والمنظمات المعنية، فضلا عن الفاعلين في المجالين الثقافي والإعلامي. وهذا كان عنا في لينيوز بيبل.
0: لينيوز بيبل لينيوز بيبل.
1: ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، بعد شوية جولتنا تكون في سكوب انفو، خليكم معنا في الاستماع.

0: على ميرم اف ام.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للميرم اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: الجيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: ارام ماجازين ترجع لكم بعد شويه.

0: ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرى ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على الدارم فام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في رم ماجازين من 3:28 دقيقة. تحياتنا لكم اللي خلاتوا تسمعوا فينا لوقاية هذا يومي. نمشيوا مع بعضنا لسكوب انفو. سكوب انفو، سكوب انفو. في سكوب انفو اذا نبداو بالاخبار هذه. وين اكدت تونس خلال مشاركتها في الدوره 11 للجمعيه العامه للدول الاطراف في اتفاقيه 2003 الخاصه بصيانه التراث الثقافي غير المادي، اكدت تمسكها بمبادئ الاتفاقيه وحرص على تعزيز حمايه التراث الحي باعتباره ركيزه للتماسك الاجتماعي والتنميه البشريه المستدامه. هذا ابرز الوفد الدائم لتونس لدى منظمه الامم المتحده للتربيه والثقافه والعلوم لليكس أهمية النتائج اللي فرزتها الدورة الإقليمية الأولى للتقارير الدورية باعتبارها مؤشر على التزام الدول الأطراف بتنفيذ أهداف الاتفاقية وتعزيز آليات صيانة التراث الثقافي غير المادي، وشدد على أهمية التقدم المسجل في المبادرات المرتبطة بالأبعاد الاقتصادية والبينية للتراث الحي. وأبرز اهتمام تونس بإدراج التراث الثقافي غير المادي ضمن المناهج التعليمية والبرامج الموجهة الشباب والأجيال الصاعدة. وذكر الوفد في السياق هذا أن تونس أدرجت 4 عناصر وطنية ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي الإنسانية، وهي فنون الأداء لدى الطوائف

البيئة، كيف مع عديد إذا الحملات النظافة والصيانة بعدد من المؤسسات الثقافية في عدد كبير من الولايات، وتندرج المبادرات هذه في إطار جهود وزارة الشؤون الثقافية رامية إلى ترسيخ ثقافة المواطنة البيئية وتعزيز السلوكيات إذا الإيجابية، إلى جانب توفير فضاءات ثقافية نظيفة وتكون جذابة تستجيب لتطلعات الرواد وتساهم في الارتقاء بجودة الخدمات الثقافية. وعلى ذكر جودة الخدمات الثقافية والترويجية والسياحية، كان زار وفد إعلامي وصحفي صيني تونس من 12 ليوم 19 جوان ضمن رحلة صحفية ترويجية نظمها مكتب الجبال الوطني التونسي للسياحة بالصين. تستهدف الرحلة هذه مجموعة إعلامية صينية رائدة متخصصة في الترويج الفنادق وجهات السفر، ويضم الوفد 11 أبرز المؤثرات الصينية على المنصات الرقمية متخصصة في محتوى أسلوب الحياة والسفر العائلي، وتحظى بمتابعة واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي في الصين. وتندرج الزيارة هذه ضمن استراتيجية وزارة السياحة والديوان الوطني التونسي للسياحة رامية لتنويع الأسواق السياحية وتعزيز إشعاع الوجهة التونسية في السوق الصينية. والرحلة هذه الترويجية إذن تتيح لأفراد الوفد اكتشاف مكونات العرض السياحي التونسي من خلال إنتاج محتويات رقمية ومقاطع فيديو توثق نمط الحياة المحلي وتبرز ثراء الحضارة التونسية. وتكتسب المبادرة هذه أهمية خاصة مع اقتراب موسم العطلة الصيفية، ويتضمن برنامج كان زيارات لمحطات سياحية ثقافية في عدد كبير من ولايات الجمهورية. ومن المنتظر أن تساهم الرحلة هذه في توفير تغطية عالمية واسعة للوجهة التونسية عبر مقالات وتقارير ومقاطع فيديو ومحتويات تفاعلية. مهنيين في قطاع يشوفوا أن تطوير السوق الصينية يرتبط زادة بتحسين الربط الجوي بين البلدين في ظل غياب خط مباشر بين تونس وبكين، وإن يضطر السائح الصيني حاليا إلى السفر عبر وجهات وسيطة في الشرق الأوسط أو تركيا ومصر. وإحداث رحلات مباشرة ينجم يوفر دعم إضافي لحركة السياحة ويشجع على تدفق عدد أكبر من الزوار الصينيين. وفي السياق هذا ذكر مكتب الديوان الوطني التونسي للسياحة بجمهورية الصين الشعبية أنور الشتيوي أنه مشاركة تونس في معرض كان في ماي في شنغهاي تحت عقد لقاءات مهنية مع منظمي رحلات وكالات أسفار ومنصات رقمية وشركاء صينيين، وأشار إلى الأهمية المتزايدة للسوق الصينية للسياحة التونسية في ظل الاهتمام المتنامي للسياحة الصينيين بالسياحة الثقافية والصحية. وفق المعطيات اللي قدمها، استقبلت تونس نحو 28 ألف سائح صيني العام اللي فات بزيادة 19.3%، كما ارتفع عدد السياح الصينيين بنسبة 8.7%، مما يعكس تواصل نسق النمو في السوق الواعد للوجهة التونسية. فهذاش كان عنا في سكوب انفو. سكوب انفو، سكوب انفو، واحنا مازلنا مواصلين معكم مشوارنا. بعد شويه الانفو اون 3 مينوت، خليكم مع الموسيقى، نسمو اصاله وانا راجعين لها.

0: FM.net
1: FM.net انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في ارم ماجازين، ما زلنا معكم، ما زلنا مواصلين اذا مشوارنا لقيه هدايا نمشيو مع بعضنا لانفو اون 3 مينوت.
3: لانفو اون 3 مينوت.
2: في لانفو اون 3 مينوت باش نحكيو على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اللي نظمت الأربعة هذية بمدينة العلوم بتونس يوم تكويني وإعلامي حول الأحداثات الجديدة في التوجيه الجامعي ومسارات التوجيه ومراحله. يستهدف المختصين في التوجيه الجامعي من مستشاري الإعلام والتوجيه بوزارة التربية، ممثلي الجامعات في مختلف جهات الجمهورية في إطار الاستعداد لدورة التوجيه الجامعي لسنة 2026-2027. وأوضحت المديرة العامة للشؤون الطلابية أحلام شاطر أنه باش يتم الإعلان عن المسارات التكوينية الجديدة ضمن النسخة الأولية من دليل التوجيه الجامعي اللي تستنى فيكم، والمقرر صدورها نهار 23 جوان، لأنه يتم تحيينها بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا في دورتيها الرئيسية والمراقبة، وين كشفت أنه دليل باش يتضمن أكثر من 1200 عرض تكوين جديد أو تم تجديده مع التركيز على الاختصاصات الواعدة اللي تستجيب لحاجيات السوق على المستويين الوطني والدولي. هذا ودعات المديرة العامة للشؤون الطلابية الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا لضرورة ترشيد اختياراتهم الجامعية من خلال الموازنة بين الرغبات الشخصية والمؤهلات العلمية وأخذ طاقة الاستيعاب المتوفرة في مختلف الاختصاصات بعين الاعتبار، مع الاعتماد على المعلومات الرسمية الدقيقة المتوفرة في دليل التوجيه ومستشاري الإعلام والتوجيه وأهل الاختصاص. كما ترقت إلى ملف المنح بالخارج سواء لفائدة المتفوقين أو في إطار التعاون الدولي، إضافة إلى معادلة الشهادة الأجنبية لفائدة التلاميذ الحاصلين على البكالوريا الأجنبية والراغبين في مواصلة دراستهم في تونس. أشارت إلى أن الإجراءات يتم ضبطها وفق رزنامة التوجيه الجامعي لضمان سير مختلف المراحل في أفضل الظروف. في السياق هذا زاد كما قلنا هو انطلاقا من نهار 23 جوان يكون حاضر، زاد كيف في السياق هذا يوم 27 و 28 جوان عمادة المهندسين تنظم الدورة الأولى للمنتدى الوطني لإعادة التوجيه الجامعي بمقر العمادة بتونس، ولقاء هذايا باش يكون أو يندرج في إطار مساهمة في رسم المسار الأكاديمي والمهني للشباب وبناء الكفاءات اللي تحتاجها تونس لمواجهة تحديات المستقبل. ويمثل منتدى هذايا فضاء هام للتوجيه والإعلام وتبادل الخبرات والتعرف على المختلف المدارس الوطنية للمهندسين وآفاقها العلمية. وتهدف التظاهرة إلى تمكين التلاميذ والطلبة من الاطلاع على معلومات دقيقة وموثقة حول مختلف مسارات التكوين الهندسي وتقريبهم من مؤسسة التعليم العالي والمدارس الوطنية للمهندسين والتواصل المباشر مع ممثليها. ويضم البرنامج زيارة لأجنحة ومؤسسات التكوين الهندسي ولقاءات مباشرة مع المؤسسات المشاركة إلى جانب محاضرات وأنشطة للتوجيه والتشبيك، بما يتيح للمشاركين فرصة للاطلاع على مختلف المسارات. إذا نذي بخصوص التوجيه الجامعي، نفكركم زاد أنه الغرفة الفتية الاقتصادية بسوسة تنظم لحد هذا، وكما كانت دخلت معنا يوم أمس إذن فقرة الانترفيو أماني علوي المنسقة التظاهرة هذه ومديرة التظاهرة اللي الجسي اللي تنظم إن شاء الله لحد هذا في بوليتكنيك سوس، إذن تنظم يوم خاص بالتوجيه الجامعي انطلاقا من 9 متاع الصباح. نجموا ترجعوا لتفاصيل الانترفيو كيف عديد الحقيقة الدورات اللي يتم تنظيمها الصالون التوجيه في عدد كبير من الولايات اللي أكيد تنعطيكم تفاصيلها تباعا، وإلا نذكر لكم زيادة أهم المعطيات المتعلقة بالأيام التوجيهية هذه اللي يتم تنظيمها بعد أكيد صدور النتائج البكالوريا. إذا إن شاء الله ربي ينجح ويوفق الجميع. هذا بالنسبة لش كان عنا في لانفو اون 3 مينوت.
3: لانفو اون 3 مينوت.
2: ما زلنا مواصلين معكم شوانا بعد شوية رقم اليوم، خليكم مع الموسيقى دي أياد غنوش وانا رجعينا.

0: نرم فم على نرم فم.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا مواصلين إذن معكم المشوار الأربعة وأربعة دقائق في أرم مجازين لقيت ذي. نمشيو مع بعضنا إلى رقم اليوم.
0: رقم اليوم، رقم اليوم.
1: في رقم اليوم إذن باش نحكيو على تصريح وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود اللي قال إنه السنة التكوينية الجديدة 2026-2027 باش تشهد ارتفاع في عدد مواطن التكوين إلى حدود 25,000 عرض موزعة إذن على 262 اختصاص، أي بزيادة تقدر ب 7% مقارنة بدورة سبتمبر 2025. جاء هذا خلال شرفه على الندوة الوطنية لمديرية المؤسسات الفرعية المنعقدة بمركب التكوين برج السدرية من بن عروس. من أكد الوزير أنه التوجهات هذه تندرج ضمن تطوير منظومة التكوين المهني وتحسين جاذبيتها وملامتها لسوق الشغل، وأوضح أنه تم إحداث 6 اختصاصات جديدة بالوكالة التونسية للتكوين المهني تشمل شهادة التقني السامي في مجالات مرافق حياة أو الحياة، تقنية الاتصال، برمجة الويب، تقنية الجوال والتسويق الداخلي وتركيب الأنظمة الشمسية، بالإضافة إلى شهادة الكفاءة المهنية وفي المعجنات بما يستجيب لمتطلبات سوق العمل والتحولات الاقتصادية. فيما يتعلق بتحسين ظروف الإقامة والإعاشة للمتكونين، تم وفق المعطيات المقدمة تهيئة واستغلال أكثر من 10 مبيتات توفر 1720 سرير إضافي، أي بزيادة تقدر بحوالي 10% مقارنة بالسنة التكوينية اللي فاتت، إلى جانب تجهيز 10 مطاعم وفضاءات للإعاشة. واكشف الوزير عن إدراج خط تمويل موجه الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل ضمن ميزانية الدولة لسنة 2026 باعتمادات تناهز 20 مليون دينار، وأكد تلقي 238 ألف طلب تسجيل على المنصة المخصصة للانتفاع بالخط هذا، وأشار إلى إطلاق خط تمويل جديد موجه أساسا للجهات الأقل تنمية وفق مؤشر التنمية الجهوية، بالإضافة للإقبال المتزايد على منصة كاب أمبلوا المخصصة لدعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي في إطار مشروع ممول من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 90 مليون يورو. وتحدث الوزير عن مقاربة المتكون المبادر اللي شهدت مشاركة أكثر من 1700 متكون من 80 مركز تكوين، ويمشي تم اختيار 20 مشروع لتمويلها ومرافقتها من قبل مؤسسات مالية شركة، على أنه يتم الإعلان عن نتائجها خلال الملتقى الوطني للتكوين المهني. من جهته أوضح المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني الياس الشريف أنه السنة التكوينية الجديدة بتنطلق في 4 دورات، سبتمبر، نوفمبر، فيفري وفريل الجايين، وتشمل 262 اختصاص مع إعادة تشغيل مراكز تكوين وإحداث 17 اختصاص جديد داخل مؤسسات تكوينية جديدة، إلى جانب صيانة وتحديد 60 مركز تكوين مهني. كما تم التطرق في الندوة إلى مشروع قانون الإطار للوكالة التونسية للتكوين المهني، بالإضافة إلى عرض جديد حول المنصة الوطنية للتجديد البيداغوجي في إطار تعزيز جاهزية منظومة التكوين المهني وتطويرها. فكركم أن وزارة التشغيل والتكوين المهني باش تنظم نهار 24 و 25 جوان بمدينة الثقافة تونس الملتقى الوطني للتكوين المهني في دورة الثانية تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن، في إطار برنامج تكوين المنجز بشراكة مع تونس وسويسرا. ويهدف الملتقى هذية إلى التعريف بمختلف الاختصاصات التكوينية لتوفرها منظومة التكوين المهني العمومية والخاصة وفاقها التشغيلية داخل تونس وخارجها، كما يسعى الحدث هذية إلى تعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين مختلف المتداخلين في القطاع، ويضمن برنامج تنظيم معرض مهن اللي باش يتيح للزوار فرصة التعرف على الاختصاصات المتوفرة واكتشاف عدد من المهن عبر ورشات تطبيقية تفاعلية. وسيختتم الملتقى بتنظيم نهائي مسابقة المتكون المبادر اللي باش تشهد تتويج أفضل 20 فكرة مشروع على المستوى الوطني، في خطوة تهدف إلى تشجيع روح المبادرة ودعم المشاريع الناشئة لدى الشباب المتكونة. وهذا كان عنا في رقم اليوم.
0: رقم اليوم، رقم اليوم.
1: ما زلنا مواصلين معكم احنا المشوار مستمعينا، بعد شويه اسيوس فيغت كالعاده مع صفي باكوش، خليكم في الاستماع.
0: ارم ماجازين ترجع لكم بعد شويه، بعد شويه.
2: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8، على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة العصر، حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت. الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
2: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرمفام.

0: الليل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: مقيت الإشهار على ميرم فم.
2: تحب على سمارتفون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارتفون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا. تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارتفون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك. تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: الجيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرام اف ام.

0: ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على الأرم أفلام.
1: رجعنا لكم من جديد اذا مستمعينا، وما زلنا مواصلين معاكم مشوارنا لوقيت هذا، نمشيو مع بعضنا الفقره ليزانفو. في ليزانفو اذا الدائره الجناحيه بمحكمه الاستئناف بتونس اليوم اجلت نظر في قضيه زياد الهاني المحال فيها من اجل اللي سأل الغير عبر الشبكات العموميه للاتصال الى يوم 26 جوان وفق ما اكد مصدر قضائي لوكاله تونس افريقيا للانباء. وكانت الدائره الجناحيه بالمحكمه الابتدائيه بتونس قضت يوم 7 ماي الماضي بسجن الصحفي زياد الهاني مده سنه واحده من اجل الاساءه للغير عبر الشبكات العموميه للاتصال. وزارة الأسرة اللي تعتمد إذن مقاربة تشاركية في مقاومة مختلف أشكال الإساءة للمسنين ذي بالتنسيق مع مختلف الهيكل والمؤسسات المتداخلة في المجال، وتحرص على عدم التهاون مع أي إساءة للمسن مهما كان نوعها، وفق ما أكدوا مدير إدارة كبار السن بالوزارة عميد العماري في ندوة حول دور الأسرة والمجتمع في تكريس ثقافة حسن معاملة كبار السن انتظمت بمقر الكريديف. وأوضح أن الوزارة تلتقي الأشعارات المتعلقة بحالات الإساءة المسنين على الخط الأخضر 1833 أو من خلال الفرق المتنقلة والجهات المختصة، وأشار إلى أنه جميع الأشعارات الجدية يتم التعامل معها بشكل فوري بالتنسيق مع المصالح المعنية بما في ذلك السلطة الأمنية والقضائية. وأضاف خلال الندوة اللي تم عقدها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين الموافق ل 15 جوان من كل سنة تحت شعار كبيرنا فوق الرأس والعين، أن الوزارة سخرت فرق مختصة لمتابعة حالات الإساءة اللي تعرضوا لها كبار السن والعمل على توفير الإحاطة اللازمة لهم واتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضد المتورطين. وأكد أن رعاية كبار السن لم تعد مجرد مسألة اجتماعية أو عائلية، بل ولد رهان وطني يستوجب تضافر جهود الأسرة ومواساة الدولة والمجتمع المدني، خاصة مع التوقعات اللي تشير إلى أنه فئة الأشخاص اللي عمرهم 60 سنة فما فوق بتمثل نحو 5 سكان تونس بحلول 2030. وشدد على أن الأسرة تظل الفضاء الأمثل لعيش كبير السن في كنف الطمأنينة والشعور بالانتماء. وأبرز أهمية برنامج الإيداع العائلي اللي يتيح للمسنين وفاقدي السند العيش داخل أسر بديلة. وفي إطار تقريب خدمات كبار السن قال أنه عدد الفرق المتنقلة المخصصة للإحاطة بالمسنين العاجزين عن الحركة بلغ 49 فريق وباش يرتفع ل 63 فريق مع نهاية السنة الجارية. من جهتها وزيرة المرأة أكدت أنه كبار السن يمثلوا رصيد إنساني وثقافي ومعرفي ثمين أسهم في بناء الأسرة والمجتمع والدولة. وأضفت أن رعاية كبار السن داخل الأسرة تمثل واجب أخلاقي وإنساني مجتمعي. ومن جهتها أكدت المختصة في طب الشيخوخة مهاز غليم أن الإساءة إلى كبار السن نجم تكون جسدية ولا نفسية ولا مالية، ودعت إلى تعزيز دور الأسرة والتوعية المجتمعية للتصدي للظاهرة ذي وحماية كرامة المسنين. وأوضحت أن حسن معاملة المسن لا يعني القيام بكل مهامه اليومية، بل تشجيع على المحافظة على استقلاليته وممارسة الأنشطة اللي تتناسب مع قدراته، ودعت للوقاية من متلازمة هشاشة كبار السن وهي حالة ترتبط بالتقدم في العمر وتؤدي إلى ضعف القدرات البدنية وزيادة مخاطر السقوط وفقدان الاستقلالية. وأبرزت أهمية التغذية السليمة والنشاط البدني والمتابعة الصحية المنتظمة للحد من تداعياتها. هذا كان عنا في فقرة ليزانفو. ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا حتى للخمسة، خليكم معنا في الاستماع.
0: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: عمل جيب بالباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معك ديما معك.
1: انتم تسمعوا في ارام ماجازين مع منى على ارام اف ام.

0: ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على الأرم أفام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الأربعة وثمانية وثلاثين دقيقة، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا حتى للخمسة لقيت ذي وقيت أستوس فيغت.
0: أستوس فيغت مع صافي البكوش،
1: موعد جديد أكيد معاها وحاضرة بحذينا لقيت هذي، ونفرحو ديما كل مدي بحذينا يكون هرجة مع لقيت هذي. صافي نهارك دين ومرحبا.
2: عايشك ومرحبا بيك.
1: نبس عليك.
2: الحمد لله.
1: الحمد لله. إذن كالعادة موعد جديد معك أنت، وكل مرة أسرار ما شاء الله من هالطبيعة وكنوز الطبيعة الخلابة ما شاء الله. إن شاء الله ربي ديما يزيدنا وربي ديما يعطينا، وأكيد ما نسوش نحمد ربي على أني عم هذي كل المحاطبين. إذن باش نحكي اليوم على نبتة جديدة كنا نسقنا قبل مدة باش نحكي عليها، وبون الكثيرين ينصور ما نسموش عليها برشا، يعني مش متداولة خلي نقوله حتى عالميا، حتى النبتة هذية يعني في في في وسائل الإعلام ولا ما سمعتش أي الحقيقة خلي نقوله عليها برشا كلام. دونك فرصة معتها اليوم باش نحكيه على نبتة أو عشبة الفيجل، الفوائد متاحة، فوائدها بالنسبة كيف كيف، زادة لو عندها فوائد يعني جمالية وإلا زادة كيف كيف نستحقوها في المطبخ متاعنا. أتو نكتشف أكيد التفاصيل، خلي لك الكلمة صافية تفضل.
2: باهي، نبدأ بسم الله خالق الأرض وما عليها والسماوات وما فيها. النبتة هذه حاضرة بقوة في الثقافة الشعبية والعشبية في تونس والجزائر والمغرب العربي ككل. والتسمية هي نفسها بريسك كلها نسميها فيجل،
1: نجتمعوا يعني كنا في التسمية.
2: وعندها مكانة خاصة في الطب الشعبي وتتميز بريحتها العطرية والمميزة
1: وقوية. الريحة متاعها ليه القوية الباهية يعني
2: برشة زيوت مركزة هي.
1: أوكي.
2: هي نبتة عشبية معمرة، معناتها ماهيش انيوال، ماهيش مثل الاعشاب اللي نراوها بريود مثلا كل عام وكهو. هذه تقعد معك بلونت فيفاس، هذه تقعد انها خضرة طول العام، ما وراقها ما تطيحش، وراقها اللون الاخضر لونهم اخضر مايل على الازرق الغري بلو، عرفتوها. عندها نوارات صفر يبداو يزهروا في الصي من آخر الربيع حدث للصيف، ما تتقطو تقطع منورة. به هي نبتة مقاومة على الأخر للجفاف والحرارة.
1: ذاك علاش طول زادة هي معنا يعني تصور ذي خليها يعني نبتة متماسكة وتكمل معنا.
2: نبدأ وإحنا كيفاش نزرعها وشنية التربة اللي تحبها وكل هي كيفها كيف النباتات العطرية الأخرى الكل، معناتها تحبذ التربة الخفيفة اللي هي التربة الرملية
1: أي،
2: وما تحبش التربة الطينية على خاطرها تعمل لها تعفن ومتاع جذو سنسيبل برشا، ما تحبش كثرة المين النبتة هذه. تحب أشعة الشمس ديريكت على خاطر تعزلها نسبة الزيوت اللي فيها، تولي مقاومة للحرارة الشديدة والسخانة، معناتها الشمس ديريكت اي سورتو كي تشد كيما نقولوا احنا تشد روحها بالكدي، فهمت؟ معناتها اللي عنده بلونت جديده ماذا به يحطها مره الاولى في بلاصه ضر، من بعد يحولها في ديريكت للشمس. هي نبتة ما تحتاج حتى شيء، قنوعة جدا محليها
1: مسلمة
2: ما تحتاجش برشامي، ما تحبش كونية الهيبة سمحة للمبتدئين كل يكية تحب ما تحب شكلي كل مرة هاو زيد لها الكمبوست هاو زيد هال ليه، ما انت مش تحبش برشا تسميد ما تحب بالقليل تكتفي
1: بالموجود
2: الجود بالموجود. الاكثر متاحة نجمو نعملو بالبذور كالعادة، راهي بريسك راهي 80% من النباتات يكون الاكثر متاحهم في البريود متاع ربيع ما بين اخر كما نقولوا انا اواخر فيفري حتى نجمو نوصلوا حتى لافريل، معناتها به نجمو نعملوا الاكثر بالبذور وإلا بالعقل كما احنا شفنا مرة فاتت ولينا الكل نعرفه ناخذوا غصن نصف خشبي معناتها له ومزال جديد وله ولا ديور خشبي معناتها اونتر لو دو في 10 سنتي نحيلوا ريقاتو اللي من اللوطة نقصوه هكا انكليني ونحطو كل العينين نحطوهم في وسط تكون تربة خفيفة معناتها رمل حتى لين طلعنا الجذور من بعد نحوله باهي عنا الفوائد متاحة باهي نجيو الفوائد متاحة هي نبتة طاردة للحشرات والآفات على خاطر عندها رائحة قوية معناتها النجم نحطوها كخط دفاع فوسط السواني متاعنا ولا فوسط الجردة متاعنا ولا بحت الشباك ولا حاجة
1: الصفة هذه خط دفاع
2: أي خط دفاع بهي تنجم تعمل طرد للمن وحتى الزواحف زاد خطر برشة تو الناس كل تشتكي من الوزغ
1: صحيح
2: برشة
1: أي المدة هذه
2: صحيتك أي تو عادي خاصة اللي عندهم جردين أكثر برشة نجم نحطوها معناتها في الشباك نزرعوها معناتها نعملوها كدفاع كما قلنا الاستخدامات النجم تستخدم زادة كطب في الطب الشعبي
1: اي اني نعرفها كيف واحد يبدا غريبي نجم معناتها يخلطها ونقول احنا في حطها في ماكله في اومليت ولا حاجه هذه الحقيقه حتى عن تجربه
2: باهي تتفكر المره اللي فاتت وقت تسمت العائله خرجت
1: صحيح.
2: اللي
1: هي من الاول
2: اللي تثبت فيها كل نكونوا متفقين على حاجه هو البطيخ والدلاع وكل نجم يولي يسبب في تسمم
1: بالضبط
2: وقتاش وقت يولي عنا ماء ملوث وإلا تربة ملوثة هيك علاش ديما نقولوا راهو سيتي اوبليجي باش تعملوا تحاليل والنبتة هذه كي ناخذوها راهو بدوزاج ما هوش مضبوط راهي تؤدي الى التسمم ومش كان هي برك راهو برشا حاجات في الحشيش اللي نستعملوهم والمعروف معروف
1: ما نستعملوهم
2: راهي لازم الكونتيتي تكون مدروسة صحيتك ما ناخذوش منهم برشا هي كما قلنا راهي تعاون لتخفيف الآلام المفاصل والروماتيزم وهي مهدئ طبيعي واكتشفت حاجة إني بقول ماني منؤمنش بالحاجات هذه
1: جملة فيها برشا أسرار هالنبتة هذه كل مرة تخليك تشوف
2: حاجة اللي هما العبيد يستخدموها كبخور باش يجيبوا الطاقة الإيجابية منؤمنش بهذه
1: أوكي أما سفر معناتها كيف باش يكون آخر يشارك وضالي مش باش يؤمن في النظرية دي
2: حتى
1: ما سفر الريحة يعني كيفاش
2: اللي تفاجأت به
1: مروث الشعبي متاعنا موجودة يعني يستعملوها أوكي.
2: فما حاجة لازم ردوا بالنا منها النبتة هذه كيف أوراقها تتعرض أشعة الشمس ديريكت وأحنا نقطفها نجم تعمل لنا تهيج للجلد وإلا حروق جلدية معناتها ردوا بالنا النبتة هذه كنشي نحيو فيها ماذا بينا نلبسه ديقون يسختو كي تبدأ تحت الشمس هي تعمل لنا تتفاعل النبتة هذه راهي اختيرة للحوامل على خاطر قوية برشة وتعمل تقلصات للرحم اللغلة معناتها خاصة النساء الحوامل يبعدوا عليها كغيمو ونعود ونأكدوا راهي الجرعات اللي ناخذوا منها كي ناخذوا منها كونتيتي كبيرة راهي تأدي للتسمم هذه كانت حكايتنا اليوم مع نبتة الفيجل نبتة بسيطة وقنوعة
1: تتحب النبتة
2: ونزينوا بها الجنينة متاحة ريحتها ياسر بنينة وردتها ياسر مزيانة ديما الفايدة ديما في الاستعمال الصحيح من غير إفراط رب يجعل أيامنا كلها خضرة ونوار ويبارك في أعماركم وصحتكم وصغيراتكم ربي يحفظ دياركم من كل شر ويملاها بالخير والبركة والهناء وآخر ما نقول وقل ربي زدني علما
1: عيشك ومين يا ربي وشكرا لك صفاء عليك العادة ما فتنا به من معطيات ومعلومات إن شاء الله نتقابلوا مدة جاية إن شاء الله في نبتة جديدة وعالم جديد من أسرار النباتات بقدرة الله إذا هذا بالنسبة لش كان عنا لليوم في أستوس فيرت
0: أستوس فيرت مع صفاء البكوش مع صفاء البكوش
1: ما زلنا مواصلين معكم احنا المشوار مستمعينا خليكم مع الموسيقى دونك خليكم مع شاب خالد وانا راجعين

0: مع منى على ريم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في ريم ماجازين. لقيت هذايا نهزوكم نمشيو مع بعضنا لفقرة لاجوندا. في لاجوندا تظاهرات ثقافية إذا تستنى فيكم, وهذه على قريب نبدأ فيها. بالنسبة لأبرز التظاهرات الثقافية عنا المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا في دورته الحالية باش يتم تنظيمه إن شاء الله من 23 حتى 29 أوت 2026. وبالنسبة لأقرب التظاهرات عنا سوسة تحتضن إذا عرض 100 كمان للفنان الموسيقي زياد الزواري ذي نهار 22 جوان برباط سوسة انطلاقا من 8 متاع الليل, ونهار 27 جوان 7 متاع العشية بساحة الدائرة البلدية بالرياض. عندكم عرض موسيقي مميز بقيادة الفنان سيف الدين معيوف, سهرة فنية تحتفي بالموسيقى والأبداع في أجواء احتفالية مفتوحة للجميع. وعلى ذكر الاحتفاء بعيد الموسيقى الموافق 21 جوان تنظم وزارة الشؤون الثقافية ممثلة في المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية والمؤسسة الثقافية الراجعة عليها بالنظر سلسلة من التظاهرات والعروض الموسيقية تنتظم بمختلف ولايات الجمهورية. البرمجة عنا في كما قلنا في ولاية الجمهورية. بالنسبة لسوسة عنا عرض سيف الدين معيوف في المستير دار الثقافة بمكنين تحتفل بعيد الموسيقى بفضاء مجدولين بالتعاون مع المكتب المحلي للمصائف والجولات بالمكنين. و إذا بالنسبة لباقي العروض في المهدية زادة عرض شبابي بسقية سيدي ماطر, وفي القيروان عرض الفنان نضال اليحيوي بساحة باب الجلادين, وعرض الفنانين إيناس وياسين بولاشغان. ذوما بالنسبة لأبرز العروض والتظاهرات الثقافية اللي تسنى فيكم المدة هذه. وكان هذا شعرنا في فقرة الأجندة. بالأجندة نكون وصلنا نهاية مشوارنا معاكم لليوم مستمعين. نفكركم أستيوس فاق تلقاوها على الباش فيسبوك راديو رام اف ام مع صافي باكوش. حكينا اليوم على نبتة الفيجل نجمو ترجعوا, وإذا كفتتكم لديتاي بالنسبة لنبتتنا لليوم. وإذا ذي بالنسبة لمشوارنا نهار الجمعة وموعدنا لجمعة 19 إذا جوان 2026. إذا موعدنا إن شاء الله يتجدد معاكم نفس التوقيت انطلاقا من النهار الاثنين لوري ماجازين من الاثنين للجمعة ماضي ساعتين حتى للخمسة. إن شاء الله نهاية أسبوع موفقة للجميع. شكرا منير سلام على الإخراج, من البيجي كنت معاكم من قدام الميكرو, شكرا زادة صافي باكوش اللي كانت حاضرة بحضينا. خليكم إذا مع ديما الموزيك, وخليكم ديما مع دين موجودكم مع 99.8. بقى لي كم شقولكم سيسر واحكم وفي لمانا
0: أريم ماجازين الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة. نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أريم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إيمونة البيجي على ريم اف ام.

0: أرم أفهم تونسنا.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرم أفهم. راديو أرم أفهم. أرم أفهم. ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: بقية الشهر على أرم أفهم. يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
3: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة
4: شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
2: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
3: ايه شاشة يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
2: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
3: وانا ما زلت نستنى المره هذه، مانيش مفلتتها. هاتك النمرو هذا،
2: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777، وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
5: بليسيتي
6: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
5: تبليسيتي
7: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
8: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
7: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
8: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جبهة السولار.
7: قد لك شي وين حالل؟
8: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذك وشت العيوني مقابل استيك.
7: اي عرفتها.
8: قد لك يا حاج ستخيكشوغ مداحهم اليمنيو والبولونة ينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة جبهة السولار. الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
7: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
8: هيا حاج 54 852 233 ولا 55 777 909.
7: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
8: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
5: تبليسيتي
9: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 إلى 22 جوان، صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة وأكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنثير.
10: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
11: تحب تبيع وتشري وتعمل أفار؟ عندك أرض، الدار والعقار؟ تبعنا واسمعنا في أفاريات كل نهار سبت من 11 الماضي ساعة. أفاريات برنامج 100% عقاري في سوياتين، تبع شيكون القانون، انصحة المعلومة وجديد العروض مع ثلة من المختصين. وبالشركة معنا كلمنا على 71 134 396. أفاريات مع فوات على رمى فهم. المزيكا نون ستوب.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا من بقية الشهر على رام فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زاهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن شوف الدنيا زينة. نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: بابليسيتي
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
3: راه بربي يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: بقية الشهر على رنا فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: الموسيقى نون ستوب.

0: اسمونا على www.rmfm.net بقيه الاشهار على RMFM.
1: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد، وين نلقاوها بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية بجودة ومواصفات أوروبية ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمنك خدمة سريعة في السيرفيس بخي فونت والضمان 10 سنين على الكومبرسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
2: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب

0: كرامة فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقيت الشهر على كرامة فام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مسكن. شوف الدنيا زينة.
2: بليسيتي
0: تحب على سمارت فون جديد باحسن سوم وجوده عاليه ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هايتك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبره 15 سنه تلقاو عنا جديد لي سمارت فون من اشهر الشركات العالميه اون ديتاي اون جرو باسعار استثنائيه والافضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي اكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الاجهزه الذكيه وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي لحظة، مازالت خدماتنا تونيزايتك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هايتك. Tunisia Hightech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie.
2: Publicité.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: بانتيرو تو نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لاندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجيلي، وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه. وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لاندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
1: تبليسيتي بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ال 40% بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنثير. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: الموسيقى نون ستوب على

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. قيت الشهر على لرم فام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا بقيت الشهر على رنا فام. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة
3: شي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول 4 سوسة قريبة لكل شيء. ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا ما زلت نستناه المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب.

0: مرات. أرانا فام
1: في سكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: كل سبت واحد. ما تنسيش باش تعدل الموجة على رمى فام من 8 ل 11 واسمع صبحية الويكاند في 3 ساعات نونسوكم بالأخبار والاستضافات المعلومة ونصيحة وموزيكا على الكيف صبحية الويكاند مع هالة بن جيمة كل سبت واحد على رمى فام. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام ديما معاك
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعون عطخوة دوبل.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. ارام اف ام الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net الموسيقى نون ستوب على رمفام بنت الموسيقى نون ستوب على رمفام

0: تابعونا
1: www.rmfm.net.
2: أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.
3: هلأ جاي تصالح

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. RMFM
2: في مساكن
1: في سوسة.
2: تونسنا.
1: تحب تبيع وتشري وتعمل أفار؟ عندك أرض، الدار والعقار؟ تبعنا واسمعنا في أفاريات كل نهار سبت من 11 الماضي ساعة. أفاريات برنامج 100% عقاري في سوياتين، تبع شيكون القانون، انسيحة المعلومة وجديد العروض مع ثلة من المختصين. وبالشركة معنا كلمنا على 71 134 396. أفاريات مع فويت على الرمى فهم كل سبت واحد. ما تنسيش باش تعدل الموجة على الرمى فهم من 8 للـ11، واسمع صبحية الويكان، واسمع صبحية الويكان في 3 ساعات. نونسوكم بالأخبار والاستضافات، المعلومة ونصيحة وموزيكا على الكيف، وموزيكا على الكيف. صبحية الويكاند مع هيلة بن جيمة، مع هيلة بن جيمة كل سبت واحد على الرمى فهم. الموزيكا نون ستوب.

0: الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. بنة الموسيقى نون ستوب على رم اف ام.
1: قتلونا عيون السوق.

0: نون ستوب على رم فام بنت المزيكا نون ستوب على رم فام على رم فام
1: ستفتش عنها يا ولد

0: ولدي يا ولدي.
1: المزيكا نون ستوب على رم فام. بنت المزيكا نون ستوب على رم فام.

نون ستوب على رم اف ام بنت المزيكا نون ستوب على رم اف ام على رم اف ام يا بو

الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام.